أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبه، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنياك طريبه، بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه، ليبت هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفه وقساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: جمرة
1: الخليجية 100% خليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: رحبك الغيم كأنه جالس أنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع.

0: 1-0-09
1: فزار. جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها، حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها، يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها، تعرفني وتعرف أسلوبي والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم محاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشعار فساء على الخليجية. الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يجري اتصالين هاتفيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري. الإمارات تدين بشدة الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط. لبنان الجيش الإسرائيلي يدمر أنفاقا لحزب الله.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفا رزق. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وأدان سموه ومعالي أيمن الصفدي بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مصر الشقيقة. أدان سموه خلاله بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في مصر. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار فيها. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط في مصر الشقيقة بطائرة مسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الدولية ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الموانئ والممرات المائية الحيوية بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مصر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. دعت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بما في ذلك المنشآت العاملة بالمناطق الحرة إلى المشاركة الفاعلة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي 2026 والذي تنفذه بشكل دوري وتتواصل أعماله الميدانية في الدورة الحالية حتى 31 من ديسمبر 2026. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN بخيت الكتبي أخصائي أول إحصاءات اقتصادية في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء دبي الرقمية.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق، ويساعد أيضا في توفير البيانات التي تدعم التخطيط وصناعة القرارات، ويشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي مثل التجارة والصناعة والخدمات والعقارات وغيرها. ويستهدف المسح أكثر من 16 ألف منشأة اقتصادية تم اختيارها وفق أسس إحصائية دقيقة تضمن تمثيل مختلف الأنشطة. وتؤكد المؤسسة التزامها الكامل بأعلى معايير الخصوصية وسرية المعلومات واستخدامها فقط لأغراض إحصائية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير استهدفت ما وصفها بمواقع رئيسية ضمن شبكة أنفاق تحت الأرض في مرتفعات قلعة تشقيف جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان اليوم إن شبكة الأنفاق كانت تستخدم كمركز قيادة رئيسي لتوجيه العمليات وإطلاق النيران ضد القوات والمناطق الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها شيدت على مدار نحو عقدين وتتكون من عدة مستويات. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأنفاق التي دمرت شكلت جزءا أساسيا من خطة حزب الله لاستهداف مستوطنات الجليل. وأضاف المكتب أن العملية نفذت باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات في إطار حملة عسكرية إسرائيلية تستهدف تدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأشار بيان مكتب نتنياهو إلى أن العملية جاءت عقب ما وصفه بانتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الوجود في المنطقة الأمنية جنوب لبنان وسيستمر في استهداف أي بنية تحتية يقول إنها تهدف إلى إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا. جمعة طيبة على الجميع. اليوم 31 يوليو، اليوم الختامي لشهر يوليو، واللي صادف أجمل أيام الأسبوع يوم الجمعة. ونوجه التحية الصباحية لكل مستمعين، ودائما يعني هي سويعات قليلة وتفصلنا عن استمتاعنا بالويكند واسترخائنا حتى في هذا الويكند. فإن شاء الله يكون ويكند سعيد وجميل عليكم، وأهم شيء تخلصون النية في القول والفعل في أشغالكم وأعمالكم وتنجزونها على أكمل وجه، ومن بعد ذلك تستمتعون بويكندكم بالطريقة اللي تناسبكم. 7:15 توقيتي في استوديو الخليجية، ونأخذكم عهود إن شاء الله باستمر في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن من خلال وقت أوتو. عبير النمر، صباح الخير، هابي ويكند لجميع مستمعي الخليجية، هابي ويكند لك ولكل من يسمعنا في هاي اللحظات ومن انضم إلينا في هذه الثواني الأولى من خلال وقت أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. سؤال بسألكم إياه واختاروا واعطونا شيء واحد تركزون عليه. دعونا ننتقل في هذه اللحظات.
3: اختار
4: اختار
3: اختار
4: اختار
2: اختار. اول ما توقف امام المنظرة، شو اول شيء تركز عليه في ملامح وجهك؟ اول ما توقف امام المرآة، المرايا، المنظرة، شو اول شيء تركز عليه من ملامح وجهك؟ هذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. الحين لو أنتوا في السيارة بس يعني مباركنين ما تسوقون ولا واقفين على إشارة، افتحوا الجامعة هاي اللي أمامكم وشوفوا، شوفوا شو أول شيء خذ انتباهكم من ملامح وجهكم. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليج. شو السؤال الغريب عهود؟ ما عليه، عندنا تفاصيل. وهاي الغرابة أو هذا السؤال الغريب اللي توقعون أنه غريب طلع فلوس لشخص ما، بنتكلم عنه إن شاء الله لاحقا. فالحين سؤالي لمستمعينا، واختاروا اختاروا بمجرد ما تقف أمام المرآة، شو أول شيء تركز عليه من ملامح وجهك؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا لنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباحك يا محمد فاضل سعيد لوتا، وشكرا لتواصلك ويانا. بننتظر المزيد من المشاركات من خلال شاشة الرسائل. خبرونا أنتم شخصيا أول ما توقفون أمام المرأة، شو أول شيء يشتكم من ملامح وجوهكم. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق. stay tuned، خلكم متواصلين ويانا. good morning، وصباح الخير. رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وأيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق.
0: هو الخليج،
3: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سماء العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 41، المنامه 33 37، الدوحة 33 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40، أما الكويت 34 42، وأخيرا الرياض 30.
5: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: جعل السحابة اللي مع برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن من توقت العنق يسعود. مالي وطن بالعار ظل وطنها، قلبي غدا واستيسره لين العود، محد يفك القلب يسعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود، وادخل يده بين الضروع ودفنها. بيني وبينه وصل واسرار وعهود، مصيون ثم تدري الناس عنها، في كل عام يزود حبه بعد زود، اقفى بروحي والتوى في رسانها، والتوى في رسانها. اموت بين الخد وعيونها السود، وحواجب ربي ملحه قرنها، وشعر مدهن المسك والورد مكدود، جديل تنتظمني واحتضنها. ليل جمعني بعسليت ويعود، يبعد عن النفس الحزينه حزنها.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار

0: CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: اختار.
1: في اختار اليوم سؤالنا كان لمستمعينا، إذا وقفت أمام المرآة شو أول شيء تركز عليه من ملامح وجهك؟ طلبنا منكم تشاركونا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. قد يكون السؤال غريب على البعض إلى حد ما، لكن عندنا السبب يعني وراء اختيار هذا السؤال، وكيف ممكن شيء واحد يركز عليه الإنسان يصنع له ملايين الدولارات. غريب صح؟ بنتكلم عن هذا الموضوع وبنتطرق لتفاصيله أكثر، لكن هذا سؤالنا لهذا اليوم من خلال فقرة اختار. إذا أنت وقفت أمام المرأة شو أول شيء تركز عليه من ملامح وجهك؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ميرا علي الرميثي، صبحت الله بالخير والنور والسرور، تقول أول شيء أشوفه في المنظرة عيوني، ما شاء الله. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا صاحب الرقم لنهاية نورة مشاركتنا، صباح الورد يا نورة، يا أحلى نورة. تقول أول شيء أشوفه عيوني. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا لطيفة، صباح الخير يا لطيفة، حاضر نقول لك هابي بيرثدي، كل عام وانت بخير يا لطيفة، العمر كله، وإن شاء الله يا رب هاي السنة تكون سنة جميلة عليك وسعيدة وتحققين فيها الكثير من الأهداف اللي لطالما راودتش ولطالما خطرت في بالك، لكن خلاص الحين ويا العمر الجديد تعقدين النية في داخلك وخلاص تستعدين لتحقيق هاي الأشياء. هابي بيرثدي يا لطيفة، كل عام وانتي بخير وإن شاء الله تستانسين، انجوي عاد، حلو يوم ميلادك جاي في نهاية الشهر وياي والمعاشات نازلة وياي بعد بتاريخ يصادف الويكند، يا سلام يعني اليوم استانسي وباكر ورا باكر. أول شيء أشوفه عيوني، هاي المشاركة اللي وصلتنا أيضا من لطيفة. شيخة الظاهري، صباح الورد صباح النور والسرور، حياك الله يا شيخة ويسعد صباحك صباح كل مستمعين. إذن هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، أول ما توقف أمام المرأة شو أول شيء تركز عليه من ملامح وجهك. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. الريال اللي بنتكلم عنه أول شيء يركز عليه خشمه، إيه يركز على خشمه، شو السبب؟ لا تحاتوا، ما سوى عملية تجميل، لا ولا هو أصلا جراح ولا لجأ لي أي تدخل جراحي، بس أول شيء يركز عليه خشمه. بنخبركم عاد عن هالريال وشو سوى. عبد الله سعيد الفلاسي يقول أول شيء أشوفه شعري مثلا. بننتظر منكم المزيد من المشاركات إن شاء الله، بنرجع بنتواصل وياكم، شاركونا من خلال وسائل تواصلنا بأول شيء تركز عليه من ملامح وجهك بمجرد ما تقف أمام المرأة. هذا اللي بننتظره منكم، وعندكم وسائل التواصل كالآتي، رقم الاسمس 4000 وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، نستقبل من مشاركاتكم وننتظر منكم مشاركاتكم مرفقة بأسماءكم الثلاثية، وأكيد كل المشاركات بتدخل ويانا في السحب على مسابقتنا الوحيدة لنا عودة من بعد دقائق.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح الخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعين.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
2: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
2: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
6: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
0: بالتعاون مع سنتر بوينت.
7: Is there something else I can help with?
8: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع Explorers في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: اختار.
1: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال اختار عبر دانة الأثير 1009. سلام المهيري، صبحك الله بالخير والنور والسرور، واتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وبريك جميل للجميع، ونحن بعد نتمنى لك ويكند سعيد تريحين فيه وتستمتعين فيه وتردين بهمة عالية إن شاء الله الأسبوع الجاي. منى مهدي عبد الله حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك. زين، اليوم نحن نبغي نتكلم عن المهندس إريك. سألناكم قلنا لكم إذا وقفتوا أمام المرآة شو أول شيء يشد انتباهكم أو تركزون عليه من ملامح وجهكم، ومشاركاتكم كانت مختلفة. لكن المهندس إريك يركز على شو؟ يركز على خشمه، يركز على خشمه، ويقول بأنه يمتلك خشم كبير جدا، وإذنيه تعتبر آذان متباعدة. يعني على فكرة نحن ما نتنمر، هذا كلامه، هو اللي يقول هذا الكلام عن نفسه. إنزين، وبالنسبة له كانت هاي مشكلة كبيرة، لأن كان دائما يحاول يدور على نظارة تتناسق مع ملامح وجهه، وسبحان الله ما يتوفق في هذا الموضوع، يمكن حتى النظارة ضايقة بشكل كبير جدا. بحكم أن إريك مهندس، قال بدال ما الناس تكون مجبورة أنها تسير وتشتري نظارات جاهزة، ليش نحن ما نصنع النظارة على مقاس كل شخص، يعني على حسب ملامح وأبعاد وجهه. فأسس شركة وطور تقنية تستخدم هاتفك وتسوي مسح ثلاثي الأبعاد لوجهك، وبعدها تصنع نظارة لوجهك أنت كاستمايز لك أنت على حسب أبعاد ملامح وجهك. فتخيل أن هذه التقنية حصلت على براءة اختراع، واكتشف أنه مو بس هو اللي يعاني من هاي المشكلة أثناء تسوقه وشراءة للنظارات الجاهزة، طلعوا هناك الكثير من الناس عندهم نفس المشكلة. اليوم هاي الشركة اللي هي توبولوجي صارت تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار. من مشكلة كل يوم كان يشوفها، اليوم يقول أنفي أو خشمي هو اللي خلاني أصبح ثري. فما صار سوى عملية تجميل وضبط الموضوع، لا، تعامل مع الموضوع أنه كيف ممكن يحل هاي المشكلة. فكر ثم فكر، جرب وأعاد التجربة، واليوم أصبحت هذه النظارات يعني سووا لها كاستمايز وتصنع حسب أبعاد ملامح ويهكم، فتكون مريحة، وسبحان الله مسواية لكم فصلة عليكم أنتوا بالضبط. وهذا الشخص ما شاء الله اليوم أصبح شخص ثري، ولا وبعد محصل على براءة اختراع. سلام تقول أنا يوم أشوف المرايا أحس أني أجمل عن كل يوم، تقول ما أدري جنون العظمة ولا شو. لا لا لا لا لا بالعكس، حلو الإنسان تكون فيه ثقة بنفسه، حلو الإنسان دائما يشوف نفسه في أزهى وأجمل حلة، صح ولا لا؟ بالعكس أصلا هذا سبحان الله يعدل النفسية، ما له علاقة ترى على فكرة بجنون العظمة. استمتعي بجمالك واستانسي على جمالك وفرحي بجمالك، وخليك دائما كذا جميلة، جميلة الخلق والأخلاق إن شاء الله. عموما بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقائق في ساعتنا المقبلة، لنا عودة، خلكم متواصلين ويانا.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر قال المطر جيتها لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرت انا.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجيه
1: اشعار فساء على الخليجيه.

0: عدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير،
4: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. ما بيزعل.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يجري اتصالين هاتفيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري. الإمارات تدين بشدة الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط. أزمة السبتة تتفاقم، ارتفاع حصيلة الضحايا واستنفار إسباني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزفار. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وأدان سموه معالي أيمن الصفدي بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أدان سموه خلاله بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في مصر. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار فيها. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية الشقيقة بطائرة مسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الموانئ والممرات المائية الحيوية بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع مصر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. دعت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بما في ذلك المنشآت العاملة بالمناطق الحرة إلى المشاركة الفاعلة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي 2026 والذي تنفذه بشكل دوري وتتواصل أعماله الميدانية في الدورة الحالية حتى 31 من ديسمبر 2026. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN بخيتة الكتبي أخصائي أول إحصاءات اقتصادية في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.
1: تدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت العاملة في المناطق الحرة إلى المشاركة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي لسنة 2026. هذا المسح يمثل خطوة مهمة لفهم واقع اقتصاد دبي بشكل أدق، ويساعد أيضا في توفير البيانات التي تدعم التخطيط وصناعة القرارات، ويشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي مثل التجارة والصناعة والخدمات والعقارات وغيرها. ويستهدف المسح أكثر من 16 ألف منشأة اقتصادية تم اختيارها وفق أسس إحصائية دقيقة تضمن تمثيل مختلف الأنشطة. وتؤكد المؤسسة التزامها الكامل بأعلى معايير الخصوصية وسرية المعلومات واستخدامها فقط لأغراض إحصائية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير استهدفت ما وصفها بمواقع رئيسية ضمن شبكة أنفاق تحت الأرض في مرتفعات قلعة شقيف جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان اليوم إن شبكة الأنفاق كانت تستخدم كمركز قيادة رئيسي لتوجيه العمليات وإطلاق النيران ضد القوات والمناطق الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها شيدت على مدار نحو عقدين وتتكون من عدة مستويات. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأنفاق أو الأنفاق التي دمرت شكلت جزءا أساسيا من خطة حزب الله لاستهداف مستوطنات الجليلة. شهد جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة، واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. وقد أفادت وكالة الأنباء الإسبانية بأن السلطات عثرت الخميس على جثث جديدة قبالة السواحل سبتة، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 15 شخصا. ونقلت الوكالة عن مصادر شرطية أن سفينة الإنقاذ انتشلت أول جثة فجر الخميس قبل العثور على جثث أخرى تباعا خلال اليوم، حيث نقلت إلى مرافق الحرس المدني في ميناء الصيد لإجراء التشريح وتحديد أسباب الوفاة. في المقابل ذكرت صحيفة البايس نقلا عن مصادر أمنية أن حصيلة الوفيات ارتفعت لاحقا إلى 18 شخصا، مشيرة إلى استمرار محاولات العبور خلال الليل وإن بوتيرة أقل من ذروة الخميس. وقد قدر التلفزيون الإسباني وفق ما نقلته رويترز عدد الذين تمكنوا من دخول سبت الخميس بما يتراوح بين 2,000 و3,000 شخص، وأضاف أن غالبية الوافدين وصلوا سباحة أو عبر كاسر الأمواج في منطقة تراخالا. وفي مواجهة التطورات دفعت الحكومة الإسبانية بنحو 60 عسكريا و200 عنصر إضافي من الشرطة ووحدات مكافحة الشغب لدعم قوات الحرس المدني، مع تعزيز الانتشار الأمني داخل المدينة وإغلاق عدد من المتاجر تحسبا لأي اضطرابات. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: 1-0-0-9

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: يسعد صباحكم مستمعين، أعود في تواصل وياكم مع بداية ساعتنا الثانية من خلال دانة الأثير 1009. أنا أخذكم عهود، ما زلت مستمرة في تواصل وياكم، وأذكركم أيضا بوسائل التواصل، عندكم رقم الأسمس 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. 8:06:25 توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بالجميع باللي انضم لنا في هاي اللحظات، بالمستيقظين باكرا، باللي في هاي اللحظات يخلصون أشغالهم ومشاويرهم ومواعيدهم قبل لا ينتهي أو قبل لا تنتهي ساعات الدوام الرسمي. صباح الخير والنور والسرور عليك يا مها حمزة، حياك الله ويا مرحبا بك. في هذه اللحظات بندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بإجاباتكم الصحيحة وأسماءكم الثلاثية، أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دعونا ننتقل إلى ميدلي شو في دبي اليوم تاريخ 31 يوليو 2026. بتكون هناك تذكرتين من نصيب واحد من مستمعينا إذا جاوبنا وعطانا الإجابة الصحيحة. ميدلي شو يجمع مجموعة من النجوم الشباب بطاقتهم وأجواءهم الجميلة مثل شمة حمدان، ركزوا على الأسامي لأن عقب بسألكم سؤال، شمة حمدان ومحمد الشحي ودافي وآلاء الهندي، وأكيد بالإضافة إلى دي جي المرعب على مسرح مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ اليوم يوم الجمعة 31 يوليو. إذا ما عندكم بلان واضح اليوم وتبون تغيرون من نفسياتكم، ادخلوا على موقع بلاتينوم ليست واحجزوا التذاكر، وإذا حابين تشاركون ويانا نحن نقدم تذكرتين لواحد من مستمعينا. ميدلي شو برعاية الخليجية 1009. سمعتوا أسماء الفنانين الشباب الأربعة شم حمدان ومحمد الشحي ودافي وآلاء الهندي؟ الحين بسمعكم جزء من أغنية شبابية، خبرونا يا ترى منو يغنيها من بين الأربعة. أوكي، بتسمعونا الحين وهو يغنيها، خبرونا شو اسمه. أوكي يلا نسمع.

0: إذن منو يغنيها؟ شم حمدان، محمد الشحي، دافي ولا آلاء الهندي؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذا كل المطلوب منكم لنا. عودة من بعد دقائق، وفي انتظار إجاباتكم الصحيحة باسم اللي غنيها بين الأربعة نجوم الشباب اللي بيحيون هذه الليلة، ليلة الميدلي شو في دبي بتاريخ اليوم 31 يوليو. إي ولا لا؟ منو يغنيها؟ وأوفيسلي يعني شاب، فيا محمد الشحي يا دافي، ها شو اللي جاب الصح؟ بننتظر منكم مشاركاتكم بإجاباتكم الصحيحة، ولنا عودة من بعد دقائق برد منسمعكم إي لا.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك أهون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك وجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: الخليجية 1009.
5: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات

0: اليوم هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

ما زلنا مع أجواء مسابقتنا في اليوم الأخير لها. اليوم بالتحديد تاريخ 31 يوليو بتكون هناك ليلة غنائية فنية شبابية اسمها ميدلي شو، ستقام في مسرح مركز دبي التجاري العالمي وبرعاية الخليجية 1009. بيحييها كل من شم حمدان، محمد الشحي، دافي، وآلاء الهندي، وبالإضافة إلى دي جي المرعب على المسرح. تقدرون تشترون تذاكركم من platinumlist.net، لكن احنا بدورنا اليوم بنقدم آخر تذكرتين لواحد من مستمعينا اللي بيجابون الإجابة الصحيحة. أنا بسمعكم في هاي اللحظات شوية من هاي الأغنية، إي ولا لا، والمطلوب منكم تخبرونا يا ترى منو اللي يغنيها، يعني من البديهي شاب اللي يغنيها، فيا محمد الشحي أو دافي. خلونا نسمع.

إذن هاي الأغنية يا ترى منو يغنيها؟ محمد الشحي ولا دافي؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بإجاباتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. سلمى صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك، لو شاركينا باسمك الثلاثي. أيضا نفس الشيء بالنسبة لصاحب الرقم اللي نهايته 424، وباقي المشاركات إلى الآن تحمل الإجابة الصحيحة. بننتظر منكم مشاركاتكم بإجاباتكم، هذه فرصتكم الأخيرة، وفي الفقرة الجاية بنعلن عن اسم آخر فائز بيربح ويانا تذكرتين للاستمتاع بهذه الأجواء الفنية الحماسية لنجوم طاقتهم شبابية في أجواء ميدلي شو في دبي في مسرح مركز دبي التجاري العالمي. لنعود من بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير وعقب درست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرعنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير أفراح.
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
5: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
7: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو ابوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا اجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من اغسطس. للحجز سنو ابوظبي.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. بالنسبة لشارع الاتحاد عليه ازدحام مروري في هذه الأثناء بالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للزحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تسرك الحركة وتتحول إلى طبيعية. المشهد الحالي على كل من شارع الإمارات العابر وشارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية 100%، وهو كذلك الحال على شارع الخيل. فأتمنى السلامة للجميع. الله الله في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، ربي يحفظكم.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: أعود في تواصلي وياكم مستمعينا من خلال دانة الأثير 1009 مع اللحظة الحاسمة اللي من خلالها بنعلم فيها عن اسم الفائز اللي بيربح ويانا آخر تذكرتين للاستمتاع اليوم بتاريخ اليوم 31 يوليو 2026 بمدلي شو دبي. فلي بيحضر أو اليوم ما عنده بلان أو خطة وربح ويانا، لا يفوت الفرصة ويحضر ويستمتع بوقته بهذه الأجواء. وصلتنا طبعا المشاركات المختلفة من مستمعينا، كل اللي جاوبونا عطونا الإجابة الصحيحة. نحن سمعناكم جزء من أغنية إي ولا لا، وطلبنا من مستمعينا يخبرونا يقولون لنا يا ترى منو اللي يغني هاي الأغنية. فعلا اللي كتبوا لنا دافي، أنتوا صح. وفي هذه اللحظات بنشوف كمبيوترنا بيختار منوه من مستمعينا اللي شاركونا. يلا يا كمبيوتر تفضل واختار. نقول ألف مبروك لك يا سلمى أحمد السماحي. سلمى أحمد السماحي، ألف مبروك لك يا سلمى، مبروك
4: مبروك.
2: إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين التذكرتين وتحضرين اليوم أجواء مدلي شو بتاريخ اليوم 31 يوليو اللي صادف يوم الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي وفي مسرحهم هناك، وتستمتعون ب هذه الأجواء بحضور النجوم الأربعة شم حمدان، محمد الشحي، دافي وآلاء الهندي، بالإضافة إلى دي جي المرعب في هذه الليلة اللي ممكن تكسرون فيها الروتين. عموما في هذه اللحظات نحن بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع وبنتواصل وياكم مع بداية ساعتنا الثالثة، كيف الواحد ممكن يقضي الويكند، وين ممكن يصير. انتوا شاركونا إذا عندكم بلانز، خطط، أشياء ممكن تسوونها في هذا الويكند، عزايم، مناسبة معينة. أنا أحب العوائل اللي دائما يطلعون مناسبات كذي يعني من نفسهم، أو بالأحرى فعاليات إن صح التعبير. يسوون مثلا على سبيل المثال كل واحد يسوي طبق ويبيع الطبق بينهم، يعني يسوون مثلا مسابقات، يجمعون مثلا يشترون ألعاب أونلاين تكون ألعاب ورقية أو غيرها، ويتجمعون يلعبون هاي الألعاب. حلوة هاي الأجواء وفيها كسر للروتين، وأيضا تصنع الذكريات في نفس الوقت. فإذا كان عندكم خطة أو شيء ممكن تسوونه في هذا الويكند، طلعة، زيارة معينة لوجهة جديدة، شاركونا وخبرونا وعطونا عاد اقتراحاتكم عشان نستفيد منكم. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راس مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا أهل المقناص عزوني، ترى نفسي أسيرة للحزن، والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عاماً على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية بهذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر بطائرة مسيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير استهدفت ما وصفها بمواقع رئيسية ضمن شبكة أنفاق تحت الأرض في مرتفعات قلعة شقيف جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة. أعلنت حكومة إقليم بلوشستان بباكستان أن ما لا يقل عن 18 من عمال المناجم لقوا حتفهم بعد أن أدى انفجار إلى دفن أجزاء من منجم من مجمع لمناجم الفحم في الأقاليم بالأمس. شهد جيب سبت الخاضع للإدارة الإسبانية واحدة من أكثر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: Good morning وصباح الخير للي يسمعونا واللي متابعينا مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:47 توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بالجميع بمن يسمعنا ويتابعنا في هاي اللحظات من خلال دانة الأثير 1009، ونوجه التحية الصباحية أيضا للمستيقظين باكرا في هاي اللحظات، واللي مويهين جدا مقر عملهم، واللي سايرين يخلصون مشاويرهم، واللي يمكن حتى طالعين يتريقون ويغيرون جو في بلادنا الجميلة بالوجهات الكثيرة اللي مختلفة. وحد يمكن بعد مجهز عمره خلال هاي الفترة أنه شو؟ أنه يحجز له فندق يغير جو هو عائلته. وعندنا على فكرة الكثير من الفنادق والوجهات اللي موجودة في مدينة دبي بمناسبة طبعا حلول فصل الصيف. يقدم براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي دليل لفنادق ووجهات دبي المائية اللي سلط الضوء على مجموعة من أبرز الوجهات الصيفية في دبي. فهناك الكثير من الفنادق اللي بمسابح خاصة، والفنادق المناسبة للعائلات والفلل، وحتى الأماكن اللي فيها الكثير من الخصومات. يعني مثلا الحين انتو كابلز زي معاريس تبون تستمتعون شوية بالأجواء في بلادنا، هناك مثلا فنادق بمسابح خاصة، أو صديقات مثلا يبون يصيرون يغيرون جو، مثل منتجع الحبتور بولو في دبي، مثل منتجع المها الصحراوي، مثل منتجع أنانتارا جزر العالم، وعندكم أيضا فندق أرجان روتانا، ومنتجع ميليا ديزرت بالم دبي، ومنتجع نيكي بيتش ريزورت أند سبا. هذه بعض الوجهات اللي موجودة في بلادنا وجميلة. أيضا من الفنادق اللي موجودة بمسابح خاصة، نعطيكم الأوبشنات، يمكن مو بهذا الويكند، يمكن الويكند اللي عقبه، يمكن بتاخذون إجازة قصيرة، تبغون تغيرون جو، تبغون تستمتعون بوقتكم. عندكم أيضا فندق جميرة بيتش، فندق ومنتجع بولغاري دبي، منتجع فايف قرية جميرة أو فايف جميرة فيليج. عندكم أيضا فندق كمبنسكي وريزيدنس نخلة جميرة، عندكم بلازو فرزاتشي، منتجع جميرة دار المصيف في مدينة جميرة، عندكم وايد يعني ما بخلص صراحة وأنا أذكر لكم هذه المنتجعات الكثيرة. عندكم أيضا فندق جميرة بيت البحر، منتجع جميرة دار المصيف، وأكثر من ذلك بكثير. منزين أنا أعرف أنه يمكن الحين بما أن عيالكم مأجزين وما قررتوا أنكم تقضون إجازتكم خارج الدولة وتبون تستمتعون بوقتكم بطريقة مختلفة وتغيرون جوية عيالكم وتصنعون ذكريات جميلة، فهناك أيضا فنادق مناسبة أكثر للعائلات. يعني المقصد من ذلك أن هناك الكثير من الأنشطة اللي عيالكم بعد ما يستمتعون فيها أثناء قضاءكم لعطلتكم. فهذا إن شاء الله بنرمس عنه في الفقرة القادمة من خلال شير لوكيشن كيف ممكن يكون الجدول. خلونا نتخيل ولنفترض هذا الافتراض، إذا فعلا سويتوا تشيك إن اليوم شو ممكن تسوون خلال اليوم. برجع بتواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين ويانا ولا نعود. ساعات الواحد يحتار، يعني يعرف أن هاي الوجهات موجودة في بلاده لكن تغيب عن ذهنه، تغيب عن باله، يوم يبغي يخطط ويقرر يتم كذا محتار، وين أسير، شو أسوي، كل شيء كذا يتبخر، ينسى كل الفيديوهات اللي شافها والأشياء اللي سيفها. فنحن هني عشان نذكركم سواء لهذا الويكند أو الويكندات المقبلة، أو حتى إذا قررتوا أنتوا الآباء والأمهات تأخذون إجازة قصيرة من أعمالكم وتقضونها ويا عيالكم داخل الدولة وتستمتعون بوجهاتنا الجميلة حتى في فترة الصيف. لنا عودة من بعد دقائق.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة.
3: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحب صفالش، يلعب هالغربي اللي أسمع الطرياش، يفرح اليا من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وانقلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرب من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو الله اللالي

0: لي ولش لعن بلاش من هامتي لمحزمي لش حلالش بيتش فديتش وسكني بوسط الجاش ما ابتلش تيبي وانا فيش بالش غديت كني من شرع علته كاش انا في وجه امش وبيش وخوالش ما جيش لي حاجة وعود على ماش.
1: اشعار على الخليجية
2: اشعار
3: اشعار
2: على الخليجية.
4: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد الخوانيج مول مع الخضروات والفواكه واللحوم وقسم الأسماك والمخبز وكل ما تحتاجونه تحت سقف واحد. حملوا التطبيق واستفيدوا من مزايا برنامج تميز. تعاونية الاتحاد قيمة رائعة كل يوم.
5: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.

0: Head northeast to street number 4.
1: Share location.
2: أعود في تواصلي وياكم من خلال شير لوكيشن. كيف ممكن تكون خطة صيفية جميلة في عطلة أنتوا محددينها، سواء يومين، ثلاثة أيام، خمسة أيام أو حتى أسبوع في قلب مدينة دبي، وشو الأشياء اللي ممكن تسوونها؟ فلنفترض قررتوا أنكم تحجزون فندق عائلي عشان عيالكم بعد يستمتعون بهذه الإقامة. هناك الكثير من الفنادق المناسبة للعائلات مثل منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي، وفندق جميرة بيتش، وفندق جراند حياة دبي، وفندق لي مريديان شاطئ المينا السياحي والحديقة المائية، وعندكم أيضا فندق أو منتجع جميرة النسيم، ومنتجع أنانتارا النخلة في دبي، بالإضافة إلى فندق أتلانتس النخلة، فندق ليغولاند دبي، عندكم منتجع لابيتا دبي باركس الريزورتس، منتجع سوفيتيل دبي النخلة، جميرة زعبي السراي، منتجع حبتور جراند أوتوغراف كوليكشن. فهناك الكثير من الفنادق المناسبة للعائلة. طبعا ليش نقول هاي الفنادق مناسبة للعائلة؟ لأنه هناك أيضا فعاليات مخصصة وأنشطة مخصصة لأطفالكم ممكن أن يستمتعون فيها. بعد شو أحلى عن الحوض والألعاب المائية؟ ما في شيء أحلى عن شيء، صح؟ فبيستمتعون بهاي الأوقات. وصلتوا سويتوا تشيك إن، دخلتوا الفندق، على طول تقدرون تحطون أغراضكم وترتبونها، تتغدون مثلا إذا حابين تتغدون في الفندق، أو كنتم متغدين قبل حتى التشيك إن، ومن بعد ذلك بدأوا عيالكم ينطلقون بهاي الألعاب المختلفة اللي موجودة هناك والأنشطة المسلية، وأنتوا حتى أكيد يعني تقدرون تستمتعون بوقتكم بالطريقة اللي تناسبكم. على سبيل المثال قررتوا أنكم تقضون أكثر عن يومين في الفندق، طبيعي تبغون تطلعون من حدود الفندق وتبغون تستمتعون يمكن حتى بالأنشطة الأخرى اللي موجودة في بلادنا. المطاعم كثيرة كثيرة، إذا حابين مثلاً تجربون مطاعم مختلفة في دبي، عندكم مطاعم مثل على سبيل المثال مطعم برونتو، عندكم أفريكان كوين دبي، عندكم إليانا، عندكم أيضا ريا لوتو، عندكم بعد من المطاعم اللي موجودة في دبي على سبيل المثال عندكم مطاعم موجودة في شيراتون جراند دبي. ففي الكثير من المطاعم بعد اللي ممكن تغيرون جو فيها وتسلون وتستمتعون وتطلعون عن الروتين المعتاد. أوكي عيالكم بعد يبون يستمتعون زيادة لأن تجارب الفنادق ما كفتهم، يبون يكتشفون أشياء جديدة. موجود عندنا الموضوع، مثلا قررتوا تسيرون أنتوا دبي مول، زين أنتوا شو ممكن تسوون وهم شو ممكن يسوون؟ هذا بنتكلم عنه إن شاء الله في الفقرة القادمة من خلال شير لوكيشن. نحاول نساعدكم لأن ساعات الواحد يحتار يعني من كثر جمال الأماكن اللي موجودة عندنا في بلادنا نضيع ما نعرف وين نسير. ودبي اليوم يعني وغيرها من الإمارات الباقية عندها الكثير من الفعاليات والأنشطة الصيفية اللي ممكن تزورونها خلال هاي الفترة. فبنتكلم حتى عن وجهة بفعالية جميلة خلال هاي الفترة مستمرة إلى نهاية شهر أغسطس، فبنتكلم عن التفاصيل أكثر في فقرتنا القادمة والأخيرة من خلال وقت أوتوا عبر شير لوكيشن.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. راعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
1: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: في 9:38 كيف شكل حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي؟ شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري بسيط بالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد هناك ازدحام مروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، لكن من بعد ذلك أو بالأحرى قبل حتى الوصول إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تسلك الحركة بتردون بتواجهونها قليلا بالاتجاه لجسر سيتي سنتر مردف بشكل متقطع. بالنسبة لحركة السير على شارع الإمارات العابر، الحركة طبيعية وانسيابية كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد وأيضا شارع الخيل. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في أعماركم، توصلون بالسلامة on time وعلى الوقت إن شاء الله، والله يحفظكم وين ما كنتم متوجهين اليوم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: Head northeast to street number
5: 4. Share location.
2: في share location رد نتواصل وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو. اليوم في ساعتنا الثالثة خصصنا الموضوع للخطط اللي ممكن يعني يستمتع فيها الشخص سواء بمفرده ولا مع أفراد عائلته ولا حتى أصدقائه، وهناك الكثير من الفعاليات اللي ممكن الواحد يستمتع فيها في بلادنا الجميلة سواء في دبي بشكل خاص أو في باقي إمارات الدولة بشكل عام، وتقدرون تستمتعون بهذه التجربة كسرا للروتين بدال ما تجلسون في بيوتكم، مع أنك أنتم يمكن مقررين أنكم تسافرون أو صرفتوا نظر عن السفر بما أن يمكن الأجواء حارة في معظم الوجهات اللي معتادين عليها، فقررتوا أنكم تتمون في البلاد وتقضون هاي الإجازة في بلادنا الجميلة، فنقول اطلعوا سيروا احجزوا في فندق من الفنادق اللي موجودة عندنا في بلادنا، تقضون يومين 3 أيام اللي تحبونه وتجربون تجارب جديدة سواء كان بنظام فنادق ولا منتجعات فلل أو غيرها من هذه الأمور. ودائما يعني ما في أجمل من أن الواحد يصنع الذكريات مع أفراد عائلته، وخصوصا في هاي الفترة عيالكم أجزين فأكيد يبون يستمتعون بجمال بلادهم ويغيرون جو ويكتشفون أماكن جديدة، بما أن سبحان الله يعني حب الاكتشاف حب الفضول ينمو ترى معه الأطفال منذ الصغر. فاقترحنا عليكم اقتراحات سواء لفنادق منتجعات أو حتى مطاعم، والحين نبغي نقترح عليكم مكان بعد ما أنتوا قضيتوا هالوقت الجميل قررتوا قبل لا تردون بيوتكم أو خلال منتصف هذه الإقامة أنكم تزورون دبي مول شوي تستمتعون بوقتكم. الكافيهات موجودة، المطاعم موجودة، الشوبينج ماشي أحلى عنه. وبالنسبة للوجهات اللي ممكن عيالكم يستمتعون فيها، وإذا حتى أنتم عندكم يعني خلونا نقول هذا جانب الاستكشاف وجانب الاستمتاع بالموسيقى والألوان والحركات المفاجئة، فخلوني أخبركم عن فعالية إلكتريك كارنفال موجودة في قلب هاوس أوف هايب في دبي مول. بدت من تاريخ 23 يوليو ومستمرة حتى 30 أغسطس، يوميا من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء ممكن تزورونهم كوجهة مثالية للعائلات والأصدقاء ولكل من يبحث عن تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. بالنسبة لأسعار التذاكر، التذاكر للشخص الواحد ب 149 درهم، فرضا أنتم كعائلة مكونة من 4 أفراد قررتوا أنكم تزورونهم، فالتذاكر بتطلع عليكم ب 449 درهم، فبالتالي بتوفرون 25%، هذا بالنسبة للعائلات. انزين أنا كيف أقدر أستمتع في قلب هاوس أوف هايب مع فعالية إلكتريك كارنفال؟ داخل هاوس أوف هايب هناك 25 عالم غامر، هناك عروض حية وشخصيات كارنفالية متجولة، هناك العرض الاستعراضي الكبير The Grand Parade وأبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير لا تنسى. زين كيف أقدر أشوف هاي الأشياء؟ لأن ساعات الواحد يبغي يتخيل يبغي يشوف الصور، ادخلوا على موقعهم house-off-hype.com أو زوروا صفحتهم في انستغرام @househype وشوفوا هاي التفاصيل الخاصة بهاوس اوف هايب وأيضا بفعاليات إلكتريك كارنفال المقامة خلال هذه الفترة. فأنتوا سايرين لوجهة ترفيهية غامرة على فكرة داخلية يعني indoor، وهذا شيء وايد مهم خصوصا في فترة الصيف، وحايزة على جوائز في دبي ومصممة لعشاق المرح والاستكشاف والمفاجآت من خلال الجمع بين العروض الحية والألعاب والغرف المخفية والتصوير والمطاعم. فمكان يقدم مغامرة سريعة الإيقاع وبعد تناسب جميع الأعمار. فانجوي انجوي مقدما إذا قررتوا واقتنعتوا أنكم تودون عيالكم لهذه الوجهة خلال هذه الفترة. نختمها بمشاركة سلام المهيري. تقول والله يا عهود أن بلادنا جميلة جدا وأنا ما أختلف وياك بلا شك، ولا أي مكان يشبهها. صحيح حر، ولكن هذا الوقت كل الوجهات حارة بالفعل. تقول بلادنا كل الأماكن فيها مكيفة راقية، جميع أنواع الرفاهية والخدمات بمستوى قياسي، وتكفي المعاملة الطيبة من الجميع، تقديم المساعدة للكل دون تمييز، ونخلي فلوسنا في بلادنا. على هذا الطاري نخلي فلوسنا في بلادنا. في الأيام المقبلة إن شاء الله بتشوفون فيديو في حسابنا في انستغرام خاصة بمنظومة الدفع الإماراتية جيوان، عشان تفهمون أكثر لازم تشوفون هذا الفيديو. ونحن بعد ما نتطرق لهاي التفاصيل عشان نتكلم أكثر عن الفلوس وكيف ممكن نحن نستفيد منها سواء كنا أفراد أو حتى تجار. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد أكيد طبعا هذا الويكند، وإن شاء الله يا رب تستمتعون بويكندكم، تقضونه بالطريقة اللي أنتم تحبونها وترجعون بنفسية وهمة عالية الأسبوع الجاي. نلتقي على خير إن شاء الله. كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، تقبلوا تحياتي. استمرينا تقريبا في التواصل من خلال أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس على مدى 3 ساعات من الزمن. أترككم في حفظ الرحمن وهابي ويكند للجميع.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفون الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتة كل عين. والسادة اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية 1009.
3: عيشوا مغامرة ثلجية وسط الصيف في سنو أبو ظبي مقابل 99 درهم فقط. استمتعوا بكل الألعاب والتجارب الثلجية في أجواء تصل إلى سالب 2 درجة مئوية. هذا العرض المحدود حتى 31 من أغسطس. احجزوا الآن عبر snowabudhabi.com.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر بطائرة مسيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير استهدفت ما وصفها بمواقع رئيسية ضمن شبكة أنفاق تحت الأرض في مرتفعات قلعة شقيف جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي رأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة. أعلنت حكومة إقليم بلوجستان في باكستان أن ما لا يقل عن 18 من عمال المناجم لقوا حتفهم بعد أن أدى انفجار إلى دفن أجزاء من مجمع لمناجم الفحم في الإقليم أمس. شهد جيب سبت الخاضع للإدارة الأسبانية واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. قالت حكومة إقليم كوماموتو الياباني في بيان إن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفع إلى 34 شخصا اليوم بعد أن كانت الحصيلة عند 25 شخصا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت، ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. ليست الوجهة وحدها ما يمنح الرحلة معناها، بل الرفيق الذي تختاره حين تزدحم الطرق وتثق به في كل خطوة. مع إكويتي تداول عبر وسيط مرخص ومنظم في الإمارات بوصول إلى الأسواق العالمية ودعم محلي قريب منك. إكويتي، استثمر لبكرة. مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بي

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهماً فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: ليست الوجهة وحدها ما يمنح الرحلة معناها، بل الرفيق الذي تختاره حين تزدحم الطرق وتثق به في كل خطوة. مع إكويتي تداول عبر وسيط مرخص ومنظم في الإمارات بوصول إلى الأسواق العالمية ودعم محلي قريب منك. إكويتي استثمر لبكرة. مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
6: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بمصر بطائرة مسيرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة. قالت حكومة إقليم كوماموتو الياباني في بيان إن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفع إلى 34 شخصا اليوم بعد أن كانت الحصيلة عند 25 شخصا. بدأت السلطات الفنزويلية هدم مبان في ولاية لاغويرا وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي وفق ما رصد وكالة فرانس بريس. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: صفر صفر تسعة

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكينة، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
4: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة.
3: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
4: أول عناوين، أول عناوين.
3: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
4: أكبر من المنار.
3: ما تحب الحياة ألا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينها،
4: يسرقون الدموع اللي على عينها.
3: أحسب إني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع باجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الاولى و1000 نقطة بعد الثانية.

2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. انطلق في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.

0: 0009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نوليدج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي ويوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق، يمجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير أفراح.
2: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير استهدفت ما وصفها بمواقع رئيسية ضمن شبكة أنفاق تحت الأرض في مرتفعات قلعة تشقيف جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي رأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة. لقي 34 عاملاً على الأقل مصرعهم جراء انفجار ناجم عن غاز الميثان في منجم فحم واقع قرب مدينة في عاصمة إقليم بلوشستان في جنوب باكستان. شهد جيب سبتة الخاضع للإدارة الأسبانية واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. قالت حكومة إقليم كوماموتو الياباني في بيان إن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفع إلى 34 شخصا اليوم بعد أن كانت الحصيلة عند 25 شخصا. بدأت السلطات الفنزويلية هدم مباني في ولاية لاغويرا وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي وفق ما رصدت وكالة فرانس بريس. أعلنت تشيلي استعادة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا المقطوعة منذ العام 2024 بدءا بفتح الخدمات القنصلية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني في لجة أشواق هد الحيل طاميها أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني أبني بيوت زخارفها قوافيها ولحن حروف واسمك فاتحت لحني إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها أو موعد بالتجني لو على ظني الأرض ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني لكن لنفسي الحزينة من يسليها
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دار

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009
2: شعور المرة الأولى يجيك المرة
0: جلسة على دامة الأثير
1: 1009

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: على آله وصحبه أجمعين، مشاهدين ومستمعين الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث المباشر لننقل إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من رحاب جامع الشيخ زيد الكبير في أبوظبي، حيث سأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان التواضع من أفضل العبادات، يلقيها فضيلة الشيخ راشد الخاطري ويرفع على مسامعنا الأذان عبد الله البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله رب العالمين رفع مكانة المتواضعين وذم خصال المتكبرين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى القائل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أيها المؤمنون حديثنا اليوم عن خلق المرسلين والأنبياء وشيمة ذوي الفضل والحكماء إنه خلق التواضع ومعناه تهذيب النفس عن الكبر ولين الجانب واحترام الناس واللطف في معاملتهم فتحصل المودة والألفة وقد أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال واخفض جناحك للمؤمنين أي ارفق بهم وتواضع لهم ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد والتواضع من أفضل طاعات الرحمن وأجل معالي الإيمان فعن عائشة رضي الله عنها قالت إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون متواضعا ولما العجب أوليست أول صفات عباد الرحمن عز وجل قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار ولين وتواضع فتأملوا رحمكم الله كيف بدأ الله وصفهم بالتواضع قبل سائر خصالهم وكيف كرمهم الله به وشرف ذكرهم وإلى نفسه أضافهم فسماهم عباد الرحمن وما ذلك إلا لأن التواضع سلم المكارم ومفتاح المعالي كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وقد قيل إن رفيع القوم من يتواضع عباد الله إن التواضع فضيلة بين نقيصتين فهو عزة ووقار لا تعال واستكبار ولا ذلة وانكسار فقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا متماوتا متكلفا التواضع فنهره وقال لا تمت علينا ديننا فالمتواضع عزيز مكرم محبوب عند ربه قريب من أهله فتواضعوا عباد الله وما أحسن قول من قال تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المتواضعون إن التواضع قيمة محورية في حياتنا تستقيم بها معاملاتنا إذ يحمل الإنسان على خدمة الآخرين ألم تروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وتواضعه في خدمة غيره فقد أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فذهب صلى الله عليه وسلم معها ووقف منصتا إليها حتى لبى لها حاجتها فما أعظمه من خلق يعزز التآلف والتكافل في المجتمع ويحصنه من الآفات الأخلاقية فمن غاب تواضعه برزت إساءته إذا تكلم ومنعه الكبر من أن يتعلم ذلك أن القلب الذي دخلته ظلمة الكبر لا تغشاه أنوار العلم وقد قيل لا يتعلم العلم مستح أولا مستكبر وإنك لترى المتكبر يتعالى على غيره ويطلب ما لا يستحقه ويرى في نفسه ما ليس أهلا له متفاخرا بما ليس عنده كلابس ثوبي زور كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم وأنتم يا أهل الإمارات يا من عرفتم بالتواضع اعتزوا بقيمكم وكونوا دوما شامة بين الناس بأخلاقكم ورسخوا خلق التواضع في أبنائكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكله عونا وسندا وبارك في عمره وعمله اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

0: ربك فارغب. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
2: لو محتكرة

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحت لك كل ما اكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا ابو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يالترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.

0: الخليجية. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. ما بيزعل.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: قال كم عمرك وقلت العمر زايد، قلت لك عمري 100 مرة وعيده، كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة، واعتبرني من مواليد الفرايد، من بناته الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده، والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيده، في حياته ما يعرف السيف سايف، المغامر لحظته عندها سعيده، في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة ايده، وانعشق ما يعشق الا كل كايد، جارح ما ينكف الا معها صيده، وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده، في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية 1-0

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-0-9
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. بوليفار
3: بوليفار
4: بوليفار
0: على الخليجية.
5: مساكم ورد وسعادة وراحة بال متغيب عن بالكم مستمعين وين ما كنتوا. أخيرا وصلنا لنهاية الأسبوع. اليوم الجمعة تاريخ 31 جولاي وآخر يوم في هذا الشهر. حياكم الله ومرحبا بكم مستمعين، معكم اليازي وبكون وياكم على مدار ساعتين اليوم في برنامج بوليفارد على الخليجية 1-0-0-9. ساعتين بتكلم وياكم فيها عن مواضيع متنوعة، وأكيد مشاركتكم اللي دوم تنور البرنامج على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. ونطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. بيتي سعادتي.
3: ومستمرين معكم مستمعين وفي ساعتنا الأولى من برنامج بوليفارد مع اليازي. الأسرة هي أول مكان نتعلم فيه الحب والاحترام وتحمل المسؤولية، منها تبدأ الحكاية وتكبر ويانا الأحلام ويقوى المجتمع. لهالسبب اختارت دولة الإمارات طبعا أن يكون عام 2026 عام الأسرة، وهو تأكيد على أن الأسرة المتماسكة هي أساس التنمية والاستقرار وبناء الأجيال. وسؤالي لكم يا مستمعينا، إذا بتختارون عادة عائلية وحدة تحافظون عليها طول العمر، شو بتكون؟ أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. إذا بتختارون عادة عائلية وحدة وتحافظون عليها طول العمر، شو بتكون؟ أنا مستمرة معاكم وبستقبل مشاركاتكم. نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعي لكم بعد دقائق.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، باع طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل من السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأهل.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع جزيرة ياس.

0: أبوظبي. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: ليست الوجهة وحدها ما يمنح الرحلة معناها، بل الرفيق الذي تختاره حين تزدحم الطرق وتثق به في كل خطوة. مع إكويتي تداول عبر وسيط مرخص ومنظم في الإمارات بوصول إلى الأسواق العالمية ودعم محلي قريب منك. إكويتي استثمر لبكرة. مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
3: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

بيتي ساعتي. مرحبا بكم من جديد مستمعينا وعبر دانة الأثير. سؤالي كان لكم: إذا بتختارون عادة عائلية وحدة تحافظون عليها طول العمر شو بتكون؟ وصلتني مشاركاتكم. عبير تقول: أنا أحرص أن دوم نجتمع على الغداء أو العشاء مرة بالأسبوع مهما كانت ظروفنا، لأنه هل لما تعوضنا عن زحمة الأيام. وميثة تقول: بالنسبة لي عادة زيارة الوالدين بشكل مستمر ما أقدر أتنازل عنها، لأنها تزيد البركة وتقوي صلة الرحم أكيد. أما مستمعنا محمد يقول: أحب أن نسافر أو نطلع طلعة عائلية بين فترة وفترة حتى لو كانت بسيطة، لأن الذكريات هي اللي تبقى. ومستمعنا لنهاية رقمه 2442 يقول: أتمنى نحافظ دائما على جلسة القهوة والسوالف بدون تلفونات، لأن فيها نسمع بعض ونعرف أخبار بعض عن قرب. طبعا صراحة نحن يعني صح أننا نحن في جيل السوشيال ميديا وكلنا عندنا تلفونات وصغر آيبادات وكذي، لكن فعلا وقت التجمع العائلي خلاص يكون للعائلة، ونترك كل شيء، تلفونات نترك، حتى الصغارية مثلا نخليهم هذه الساعتين تكون عائلية حق الألعاب، يعني يسوون فيها أكتيفيتيز ونحن الكبار قاعدين مع بعض. وعلى هالطاري أنا اليوم عندي عزيمة مع أهلي بمناسبة تخرج أحفادنا الله يحفظهم من الثانوية العامة، وأقولهم مبروك ورفعتوا راسنا ونشوفكم إن شاء الله بأعلى المناصب. ومبروك لكل الخريجين والخريجات اللي تخرجوا، وإن شاء الله يعني نفخر فيكم وتنفعون البلاد فيكم يا رب العالمين. مستمرة معاكم، نطلع هذا الفاصل وراجعين بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي بالتكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كتبت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير أفراح وخير،
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء، هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
5: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.
7: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.

بيتي ساعتي. رجعت بتواصلي وياكم مستمعين وعبر دانة الأثير. طبعا كنا نعرف أن دولة الإمارات أعلنت أن 2026 هو عام الأسرة، وهي في مبادرة وطنية يعني الهدف منها تعزيز مكانة الأسرة لأنها تعتبر الركيزة الأساسية للمجتمع، وأيضا ترسيخ قيم التلاحم والتواصل والمسؤولية المشتركة بين أفرادها. هذا يعني يأتي هذا العام ليشجع على تخصيص يعني أوقات أكثر وأكبر للعائلة، وفيها تعزيز الترابط بين الأجيال، إحياء العادات الإماراتية الأصيلة مثل المجالس العائلية، صلة الرحم، الاهتمام بكبار السن، إلى جانب دعم الشباب في بناء أسر مستقرة. وكلنا نعرف أن عام الأسرة يشهد إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات المجتمعية في مختلف إمارات الدولة، يعني شاركت فيها جهات حكومية وخاصة، والهدف منها تعزيز جودة الحياة الأسرية وترسيخ ثقافة التوازن بين الحياة العملية والعائلية، وأيضا تمكين الأسرة في أداء دورها أنهم يعني في تنشئة أجيال واثقة ومتماسكة ويعني متمسكة أكثر بقيمها. بالنهاية الرسالة الأهم من عام الأسرة هي قوة المجتمع اللي تبدأ من قوة الأسرة، وإن كل لحظة نقضيها مع أهلنا أو كل كلمة طيبة نسمعها أو نقولها وكل لقاء يجمعنا وياهم هو استثمار حقيقي في مستقبل عيالنا وبلادنا، لأن الأسرة مو بس مجرد بداية لحياة بل هي الأساس.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامه ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
3: ونفيد وندور على الاستفادة،
2: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء تام، العمر لقفة ما يجي فيها إعادة. ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ليست الوجهة وحدها ما يمنح الرحلة معناها، بل الرفيق الذي تختاره حين تزدحم الطرق وتثق به في كل خطوة. مع إكويتي تداول عبر وسيط مرخص ومنظم في الإمارات بوصول إلى الأسواق العالمية ودعم محلي قريب منك.
2: إكويتي
3: استثمر لبكرة، مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية
2: 100%، خليجية.
0: 1-0-0-9. بوليفار
3: بوليفار
4: بوليفار
0: على الخليجية.
5: ومرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الثانية، ونمسي عليكم بالخير من برنامجكم بوليفارد. إذا كنتوا من الناس اللي أول ما تحطون راسكم على المخدة وتبدأ أفكاركم تشتغل وما يزوركم النوم، يمكن المشكلة مو بس بالضغوطات أو يمكن أنك قاعد تستخدم تلفونك. أنا أكلمكم يمكن يكون مثلا أكلكم مثقلين بالأكل ومبقادرين ترقدون، ممكن له دور. ويقولكم ها، في أكل إذا تاكله قبل النوم له تأثير ودور كبير يعني بجودة النوم. والأجمل أنه في يعني أطعمة طبيعية تساعد الجسم على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. بس سؤالي لكم يا مستمعين، إذا يا وقت النوم والنوم ما زاركم الحين، ما ياكم رقاد، شو تسوون؟ خبروني شو تسوون إذا ما ياكم رقاد بوقت الرقاد، خلاص الحين في الليل ولازم ترقدون وباكر دوامات عندكم أو شو ما كان عندكم في اليوم الثاني، بس ما فيكم رقاد، شو تسوون؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. إذا ما ياكم رقاد وقت النوم شو تسوون؟

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. بوليفار، بوليفار، بوليفار على الخليجية.
2: رجعنا لكم مستمعينا، ومسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم، إذا يا وقت النوم وما فيكم رقاد شو تسوون؟ وصلتني العديد من المشاركات. مستمعنا لنهاية رقمه 3343 يقول أنا إذا ما ياني نوم أقوم أسوي لي كوب حليب دافي ولا بابونج، وبعدها يعني بشوي شي أرقد يعني، أو أني أقصب نفسي حق الرقاد. لا لا تحاتون، يقولكم البابونج يعني يرخي رخي حق الاسترخاء، وأكيد أنكم بترقدون، بس ما علي. قبل الرقاد مثلا، قبل ترقدون، قبل وقت النوم اشربوا على الأقل بساعة يعني، وإن شاء الله بترقدون. وعبير تقول أطفي الليت، أبعد التلفون عني، يا أشغل قرآن ولا أشغل صوت المطر، يعني شي مديتيشن، مديتيشن يسعد لي جو تهافي صوت المطر، والله صوت المطر راحة. وغالبا عقبها أرقد صراحة، أكيد أكيد بترقدين. أما مستمعنا محمد يقول إذا أنا ما رقدت أقوم ألف شوي في البيت ولا أقرأ لي كم صفحة، لأن إذا قعدت أتقلب بالمخدة بيطير النوم أكثر. مشاركاتكم صراحة، لازلت مستمعينا أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني، وراجعين لكم مع صلب حديثنا عن النوم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي. أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي. منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي. غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان. ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به كسبته وكنت أنا الخسران. ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان. رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران. خطايانا دليل إن بشر وإن الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان. تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلا بك
3: هلا بك هلا بك
2: يصدق شعور دخل قلبي بلا استئذان. هلا بك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي وفتلك كل احاسيسي. ولا بعد الوفاء نكران وسمعي بالوفاء يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه وحبك نعمه الرحمن. ولو كان الهوى غلطه احبك كل غلطاتي.
0: ولو كان الهوى غلطه احبك كل غلطاتي.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بوليفارد.
1: بوليفارد
2: على الخليجية.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. إذا كنتوا تعانون من الأرق أو صعوبة في النوم، يقولكم في بعض الأطعمة اللي ممكن تكون مساعد طبيعي للحصول على نوم أفضل وجودة نوم أفضل. أولها يقولكم الديك الرومي. ليش؟ لأنه يحتوي على مادة التريبتوفان، إن شاء الله أني قلتها صح، اللي تساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهم يعني وهما المسؤولان عن تنظيم النوم. ونفس الفائدة موجودة بعد يقولكم في الدجاج والأسماك والحليب والجبن وبياض البيض وبعض البذور والمكسرات. وثاني خيار أي عصير الكرز الحامض الغير محلى، يعني ما في شكر. يعني أظهرت دراسات تقول أنه ممكن يساهم في تحسين جودة النوم إذا كنتوا على طول يعني تشربونه أو بانتظام، خلينا نقول. وتي المرتبة اللي عقبها الأسماك الدهنية مثل السلمون السردين. هم يعني هاي الأسماك غنية بأوميغا 3 وفيتامين د، وهما عنصران يعني ارتبطوا بنوم أفضل وتقليل من اضطرابات النوم. وبعد من الفواكه برز اسم الكيوي. صراحة أنا أول مرة أعرف هاي المعلومة ولازم قلت أشاركها وياكم. الكيوي يقولوا في دراسة تقول أنه تاكلون حبتين منه قبل النوم بساعة يساعدكم على تحسين جودة النوم. ولا ننسى أن في أطعمة وايد كثيرة وغنية بالألياف مثل الشوفان، التفاح، البروكلي، العدس، المكسرات، كلها تدعم صحة المعدة. وهذا الشيء مرتبط أيضا بالنوم اللي أكثر راحة، بالإضافة إلى أنه يعني بالإضافة للأكل. ينصح الخبراء أنكم تقللون من الكافيين في المساء. والله أنا هاي عندي مشكلة، بعد الساعة 6 ما أقدر أشرب كافيين. وإن نتجنب السكريات قبل النوم. ليش؟ لأن إذا اشتهينا شيء حلو الخيار الأفضل إنه يكون فاكهة بدل لا تكون حلويات مصنعة. في النهاية إذا كان الأرق مستمر لفترات طويلة أو يأثر على حياتكم اليومية، فمن الأفضل أنكم تستشيرون الطبيب عشان تعرفون السبب والعلاج المناسب.

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 أغسطس. للحجز سنو أبوظبي.com.

0: أوليفر
1: أوليفر
0: على الخليجية. وصلنا وياكم مستمعينا لنهاية برنامجنا اليوم من بوليفارد. أتمنى لكم قضاء يعني ويكند سعيد مع أهلكم وأصدقائكم وكل اللي يعزون عليكم. شكرا شكرا لكل من سمعنا اليوم وشارك ويانا. وجودكم صراحة نورني في البرنامج. كنت وياكم أنا اليازية وكنت وياكم على مدار ساعتين من برنامج بوليفارد. ما علي أنا ماخذة على برنامج عبد الله، كنت أقدمه 3 ساعات فمنجي ماخذة على الوضع. تحصل. أتمنى لكم مساء مليء بالخير والسعادة وراحة البال. لا تنسون إن شاء الله تسمعونا وتسمعون زملائي إن شاء الله في الأسبوع القادم الأثنين. بكون وياكم أنا من 2:00 إلى 4:00 المساء على الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: الخليج.
1: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير،
4: أفراح وخير،
2: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
3: ما بي

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دم وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك انحزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت

0: حاول ثم حاول في اقتراب الصدى عني ولا عنكم صدى من يرد صوت وحضوري غياب.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسوا لي العين.
2: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عاماً على مسيرة صنعت معايير التميز، كرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: أشعار غزاء على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار غزاء على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليتل القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، أنت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي أحبك ولا ذنبي أغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، يا ما قلبك جرحني وأنا عفت الرقاد، بس أنا يوم أشوفك أنسى كل شيء يصير، وين أهلي أعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك انت صغير، انت صاير في وادي وانا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت اقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في
3: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: ابدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: ليست الوجهة وحدها ما يمنح الرحلة معناها، بل الرفيق الذي تختاره حين تزدحم الطرق وتثق به في كل خطوة. مع إكويتي، تداول عبر وسيط مرخص ومنظم في الإمارات بوصول إلى الأسواق العالمية ودعم محلي قريب منك. إكويتي، استثمر لبكرة. مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات وغلاها معي واسعدها، لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شورا جرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسك كيف هو عودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: من دبي إلى العالم العربي تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عاماً على مسيرة صنعت معايير التميز، كرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائماً في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. نيابة عن رئيس الدولة، معالي ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيسة بيرو. الدفاع الكويتية تعلن تدمير طائرات مسيرة معادية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضرت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مراسم تنصيب فخامة كيكو صوفيا فوجيموري هيكوتشي رئيسة جمهورية بيرو، وسلمت معالي الهاشمي إلى فخامة الرئيسة فوجيموري رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات. ورحب الجانبان بالذكرى 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وجمهورية بيرو والتي صادفت في 17 من يونيو 2026، وأشاد بالتطور المستمر الذي شهدته العلاقات على مدى العقود الأربعة الماضية، كما أكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك انطلاقا من رؤية مشتركة تهدف إلى إقامة شراكة أعمق وأكثر شمولا خلال السنوات المقبلة. وفي هذا الصدد شدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن والتكنولوجيا وإدارة الكوارث، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار من الإمارات إلى العالم عزم وطموح، وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة الابتعاث. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد الكعبي مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: في ملتقى الطلبة المبتعثين الجدد حرصنا أن يكون معنا شركائنا الاستراتيجيين لاستعراض منظومة الابتعاث المطورة. عندنا ما يقارب 244 طالب تم قبولهم خلال عام 2026 في أفضل الجامعات العالمية وأفضل التخصصات العالمية. الطلبة موزعين اليوم، الطلبة المستمرين في ما يقارب 22 دولة ابتعاث. حرصنا هذه السنة على تنويع القطاعات. اليوم عندنا الطلبة متوزعين على القطاعات الهندسية، قطاعات الرعاية الصحية، قطاعات الذكاء الاصطناعي وفروعه، بالإضافة إلى القطاعات الإبداعية. اليوم عندنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملحقيات التعليم في الخارج تقوم بتقديم الإرشاد الأكاديمي للطلبة المبتعثين وتقديم الرعاية النفسية في حال احتاج الطالب إلى أي نوع من الدعم النفسي، بالإضافة إلى تم تغطية الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب وتم إضافة بدل التأمين الصحي للطلبة المتزوجين.
0: من شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تمكن القوات المسلحة من رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم الجمعة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان أن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد. هذا وأكد المتحدث أنه قد تم التعامل الفوري مع الأهداف المعادية وتدميرها، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. أعلنت إسرائيل إنها دمرت أنفاقا لحزب الله تقع تحت منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان. وفي بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إن حزب الله كان يخطط لاستخدام شبكة الأنفاق تحت الأرض للتسلل إلى إسرائيل. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي استخدم نحو 700 طن من المتفجرات لتدمير تلك الأنفاق. وافقت حركة حماس اليوم الجمعة على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم إن بلاده استدعت السفير الروسي بعد سقوط صاروخ على الأراضي البولندية يوم أمس. وذكرت السلطات أن الجسم الذي سقط في شرق بولندا أمس هو صاروخ روسي فيما يبدو، وذلك بعد أن عثرت على حفرة وحطام متناثر في حقل إثر أنباء عن وقوع انفجار. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: دوت خليجي على الخليجية 1009.
8: مساء الخير، يا هلا مرحبا بكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. تعودتوا تسمعون صوتي يوميا من الرابعة وحتى السادسة مساء، ولكن اليوم بشكل استثنائي ومختلف أتواصل ياكم من خلال برنامج دوت خليجي، برنامج الزميل عبدالله. وبخبركم ليش اليوم أقدم برنامج دوت خليجي، ليش؟ لأن الزميل عبدالله وين متواجد؟ اليوم موجود في ميدلي شو اللي يعتبر أحد أبرز الفعاليات الفنية والفعاليات الممتعة والجميلة واللي تحمل الطرب والأصوات الجميلة، الأصوات الشابة كلها تجتمع في هذه الليلة اللي من خلالها المتواجدين هناك بيكسرون الروتين. مدلي شو تجمع هذه الحفلة، تجمع النجوم، الطاقة والأجواء الرائعة، شماع حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، دي جي المرعب، كلهم بيكونون على مسرح واحد في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل من الحفلات اللي ترعاها دائما الخليجية 1009. ونقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومع انطلاقة انطلاقة برنامج ذات خليجي. انزين، اليوم حابين نتكلم عن شيء كل واحد منا يمكن يحمل تعريف لهذا الشيء، هذا التعريف قد يكون مختلف لدى كل واحد منا. نتكلم عن الحظ. فعلا كل واحد منا يمكن يعرف الحظ بطريقة مختلفة. بعض الناس يشوفون الحظ يكمن في المال، بعض الناس يشوفون الحظ في الصحة، البعض يشوفه في الأشخاص سواء شريك حياة أو صديق، يعني يلقى له صديق في هذه الحياة، صديق يعتبر خلنا نقول صديق صادق ويحمل معنى الصداقة الحقيقية، وإنسان يعزه ويحترمه وكذلك يعني يكون له خلنا نقول نعم الرفيق. بشكل عام لو سألت كل واحد منكم شو هو الشيء اللي يخليك تحس انك فعلا انسان محظوظ، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم ايضا من خلال تطبيق اكس ات الخليجية 1009 او التطبيق الخاص بالخليجية. يسعدني أكون برفقتكم، أنا مريم الجسمي من خلال برنامج دات خليجي. تواصل إن شاء الله مستمر لمدة 3 ساعات وناخذكم إلى مواضيع وفقرات مختلفة، ولكن اليوم بدايتنا مع الحظ. شو هو الشيء اللي يحسسك أنك تمتلك حظ جميل في الحياة؟ مساكم خير وسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية.
3: إذن شو الشيء اللي يخليك تقول أنا محظوظ؟ وهل أنت إنسان محظوظ في هذه الحياة؟ وأساساً كيف تقيس مسألة الحظ؟ متى تقيم وتقول بأن هذا الشخص فعلاً يمتلك حظ جميل في هذه الحياة؟ وهل أنت تؤمن بأن الحظ فعلاً موجود في الحياة؟ وبعض الناس يمتلكون خلنا نقول حظ كبير، وبعضهم قليلي الحظ. خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، ونذكركم بوسائل التواصل. عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. رسالة من أحد المتابعين يقول: محظوظ بوجود أهلي حولي. فعلا الأهل والأقارب والأصحاب والناس اللي نحبهم، وجودهم سعادة، وجودهم اطمئنان، وجودهم راحة في هذه الحياة. والله يخلي لكم إن شاء الله كل غالي. رسالة أيضا من خلود: يسعد مساك يا خلود، تقول: نعمة الصحة ما مثلها نعمة، ومحظوظ من يتمتع بصحة جيدة. فعلا نعمة الصحة من أعظم النعم، قد تكون فعلا أعظم نعمة يمتلكها أي إنسان، فالحمد لله دائما وأبدا. والواحد فعلا يستشعر هذه النعم يوم يمرض شوية، يوم ما يكون صاحي، أو يوم يشوف يعني الناس اللي حوله ومن يعاني. نتمنى لكم الصحة والسلامة، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفره بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وامال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ليست الوجهة وحدها ما يمنح الرحلة معناها، بل الرفيق الذي تختاره حين تزدحم الطرق وتثق به في كل خطوة. مع إكويتي، تداول عبر وسيط مرخص ومنظم في الإمارات بوصول إلى الأسواق العالمية ودعم محلي قريب منك. إكويتي، استثمر لبكرة. مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر.
1: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات من خلال الساعة الأولى من دات خليجي. هل أنت إنسان محظوظ؟
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: Regia.
1: Testing, testing. 1, 2, 3.
0: مايك الخليجية.
2: اليوم كنا نتكلم عن الحظ ومن هو المحظوظ في هذه الحياة وشو هو الشيء اللي إذا وجد في حياتك فعلا تشعر بأنك تمتلك حظ جميل. البعض يتكلم عن الشخص اللي يحصل على الشيء اللي يتمناه ويحصل على أمراده وهدفه ولكن بدون مجهود ولا تعب. فعلا قد يكون هذا الإنسان محظوظ لأنه يعني حصل على الشيء، خصوصا إذا كان هذا الشيء يتطلب بشكل اعتيادي، يتطلب الجهد، يتطلب الوقت والمال، ولكن هذا الشيء الشخص حصل عليه بطريقة سهلة وبدون أي مجهود. يسعد مساك أمل أحمد، تقول مسا البركة والسرور، مسا الحنين والذكريات للحظوظ الحلوة. على طاري الذكريات، بعد شوي بنتكلم عن يعني شيء مرتبط بطفولتنا وشيء جميل نحن، خصوصا أيامنا نحن، يعني اللي ينتمي

0: الجيل الطيبين يمكن أكثر الناس اللي لهم ارتباط وثيق بهذا الشيء اللي بنتكلم عنه. قريت عبارات جميلة تتكلم عن الحظ. المحظوظ ليس من حصل على كل ما أراد، بل من عرف قيمة ما لديه، وهو من يجد فرصة بعد كل عثرة وأمل بعد كل تعب. المحظوظ هو من يملك راحة البال، فهي نعمة يفتقدها الكثيرون رغم وفرة المال. وقد يكون أعظم حظ في الحياة أن يكون لك بيت يأويك، صحة تعينك، وأشخاص يفرحون بوجودك. فلو كنا نمتلك شيء منها فنحن سعداء ونقول الحمد لله، ولكن إذا امتلكناها جميعا فنحن فعلا إلى جانب السعادة نمتلك حظ جميل في هذه الحياة، ونقول دائما وأبدا الحمد لله على كل شيء. انزين، على طاري الذكريات وعلى طاري الأشياء الجميلة، أباكم تعطوني شخصيتكم الكرتونية المفضلة اللي ما كنتوا ترضون عليها بشيء. كانت شخصيتكم الكرتونية اللي وايد تحبونها، تتمنون لو كنتوا أنتوا هذه الشخصية، أو لو كانت هذه الشخصية حقيقية موجودة عندكم وموجودة حولكم. نحن في فترة الطفولة كنا وايد يعني نتابع المسلسلات الكرتونية ونتعلق ببعض الشخصيات اللي تابعناها في طفولتنا، وبعض الشخصيات على فكرة إلين يومكم هذا بعدنا نذكرها ونذكر التفاصيل الخاصة بهذه الشخصية. فما هي الشخصية الكرتونية اللي كانت الشخصية المفضلة بالنسبة لكل واحد منكم في طفولته، سواء عشتوا طفولتكم في الثمانينات، التسعينات، أو حتى في الألفين؟ خبرونا عن الشخصية الكرتونية المفضلة بالنسبة لكم.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلام لكل مرتادي الطرقات، والحمد لله الشوارع طبيعية وهادية، عندنا فقط ازدحامات مرورية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، تحديدا على شارع الاتحاد، والزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر، والازدحام الآخر على شارع الشيخ محمد بن زايد، والزحمة تبدأ من بعد مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عدا ذلك جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: إذن في فقرتنا الجاية بنغوص في ذكريات الطفولة، نرجع للسنين الجميلة والأيام الماضية اللي تابعنا فيها مسلسلات كرتونية. أكيد هناك مسلسلات كرتونية مفضلة بالنسبة لكل واحد منكم، فخبروني عن شخصيتكم الكرتونية المفضلة. ويا مساء الخير والسعادة.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: إلى كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت dxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
1: نرجع إلى أيام الطفولة الجميلة، أحلى الأيام اللي كنا نتابع فيها المسلسلات الكرتونية. خبروني عن شخصيتكم الكرتونية المفضلة أو الشخصية الكرتونية اللي كنتوا تتمنون لو كانت فعلا موجودة وحقيقية. تحياتنا للجميع، وراجعين بعد شوي مع مشاركاتكم وذكريات الطفولة.

ما كبرنا. فقرة ما كبرنا، من خلالها نستعيد أجمل الذكريات، ذكريات الطفولة. وقبل ما أسمعكم المقطع الصوتي لشارة البداية لأحد المسلسلات الكرتونية القديمة اللي تابعناها في طفولتنا، خلونا نشوف الشخصيات الكرتونية المفضلة بالنسبة لمستمعينا ومستمعاتنا. محمد بن عبود، يا مسا الخير والسعادة والحمد لله على السلامة يا محمد. يقول شخصية جونجر والسيدة ملعقة، وأتمنى سيارة بومبو. والله سيارة بومبو كلنا نتمناها، سيارة حلوة وكيوت، وخصوصا لونها أصفر، يعني لون مميز فعلا. يعني أنا سيدة ملعقة كنت وايد أتمنى لو كانت عندي خاصية السيدة ملعقة، أكبر وقت ما أبا وأصغر وقت ما أبا. أما عن الشخصية اللي كنت أتمناها تكون حقيقية، ما أدري إذا البنات تابعوا هذا المسلسل الكرتوني، هلت علينا ميمي، شخصية ميمي الجميلة الكيوت الحلوة الصغيرونة، كنت أتمنى لو كانت هذه الشخصية حقيقية. إنزين، أمل أحمد تقول شخصية هايدي من الشخصيات المفضلة بالنسبة لي. إنزين، بننتقل ياكم إلى مسلسل كرتوني أعتقد اللي ينتمون لجيل الطيبين تابعوا هذا العمل وتابعوا هذا المسلسل الكرتوني. بنشوف هل بتذكرون اسمه أو بتذكرون اسم بطلة هذا الكرتون. يلا نسمع.

أدريبكم حسيتوا أن هذا يعني المقطع الصوتي وهذه الأغنية مو بغريبة عليكم صح؟ ولكن نباكم تسوون رفرش لذاكرتكم وبنشوف كم واحد منكم ذاكرته حلوة وذاكرته حديدية وفعلا بيرجع لي زمن الطيبين والأيام الجميلة اللي تابعنا فيها مسلسلات كرتونية جميلة ورائعة في طفولتنا، أو بتذكرون بطلة هذا المسلسل الكرتوني على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. يا مساء الخير والسعادة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمك لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

الأثير. إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: احبه احبه يا ملك ما تساوي.
1: 1-0-0-9 الغالي الفن.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما استعرضا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهة النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضرت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مراسم تنصيب فخامة كيكو سوفيا فوجيموري هيغوتشي رئيسة جمهورية بيرو، وسلمت معالي الهاشمي إلى فخامة رئيسة بيرو رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تمكن القوات المسلحة من رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم الجمعة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان أن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. أعلنت إسرائيل أنها دمرت أنفاقا لحزب الله تقع تحت منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان. وفي بيان مشترك صدر اليوم الجمعة قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إن حزب الله كان يخطط لاستخدام شبكة الأنفاق تحت الأرض للتسلل إلى إسرائيل. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم إن بلاده استدعت السفير الروسي بعد سقوط صاروخ على الأراضي البولندية يوم أمس، وذكرت السلطات أن الجسم الذي سقط في شرق بولندا أمس هو صاروخ روسي فيما يبدو، وذلك بعد أن عثرت على حفرة وحطام متناثر في حقل إثر أنباء عن وقوع انفجار. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2 أغسطس المقبل تطبيق قواعد جديدة تلزم الشركات بوضع علامات مرئية ومائية رقمية واضحة على المحتوى الواقعي المنتج أو المعدل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أول إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه التقنيات عالميا يعرف بقانون الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التضليل الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية الديمقراطية والمستهلكين، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإجمالي العالمي لإيرادات الشركة السنوية. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مساء الخير والسعادة من خلال الساعة الثانية من دوت خليجي. اليوم سمعناكم مقطع موسيقي لأغنية من أغاني المسلسلات الكرتونية اللي تابعناها في طفولتنا، واسترجعنا ذكريات الطفولة. أحد المتابعين يقول عدنان ولينا من المسلسلات الكرتونية المفضلة بالنسبة لي. أمل أحمد تقول نعم، هلت علينا ميمي من عالم النجوم، تقول حتى أنا كنت يعني من محبي هذه الشخصية الكرتونية. هزاع أحمد تحياتنا لك، وأيضا هناك مجموعة من المستمعين فعلا أعطونا الإجابة الصحيحة لاسم المسلسل الكرتوني المقصود. ولكن في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى وجهة ترفيهية رائعة ومميزة في مدينة دبي، وجهة ترفيهية غامرة داخلية حائزة على جوائز في مدينة دبي، ومصممة لكل عشاق المرح والاستكشاف والمفاجآت من خلال الجمع بين العروض الحية والألعاب والغرف المخفية وكذلك التصوير والمطاعم. هذا المكان يقدم لكم مغامرة سريعة الإيقاع تناسب مختلف الأعمار، مقابل 149 درهم فقط، مقابل تذكرة الدخول اللي تمنحكم الدخول إلى 25 عالم غامر. عروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة، تحضرون العرض الاستعراضي الكبير The Great Parade، أيضا أبواب سرية وتجارب مخفية، لحظات تصوير لا تنسى. نقدر نقول بأن هذه الوجهة المثالية المتكاملة مناسبة للعائلات والأصدقاء ولكل من يبحث عن تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. فعالية إلكتريك كارنفال في هاوس أوف هايب تنتظركم حتى 30 من أغسطس من 10 صباحا وحتى 10 مساء. مثل ما ذكرنا تذكرة الدخول سعرها 149 درهم، والتذكرة العائلية 4 تذاكر مقابل 449 درهم، وتوفرون من خلال شرائكم للتذاكر العائلية ما يصل إلى 25%. بإمكانكم متابعتهم على إنستغرام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي @houseofhype. إذن هذه الفعالية تعتبر من الفعاليات الصيفية الممتعة والمميزة في مدينة دبي، إلكتريك كارنفال في هاوس أوف هايب. نقول مساء الخير والسعادة، نبدأ وياكم ساعتنا الثانية بصوت الفنان حسين الجسمي. دقائق راجعين ونرجع إلى أجواء فقرة ما كبرنا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: على الخليجية.
4: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك من اليوم عادي. خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مساء الخير والسعادة مرة ثانية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نذكركم بأسبوع الصيف للمطاعم اللي بينتهي تاريخ 2 أغسطس، يعني هذا الويكند بتكون فرصتكم الأخيرة للمشاركة في هذه خلينا نقول الفعالية اللي تقام في مدينة دبي، وعلى مدى 3 أسابيع تقدم لكم تجارب طعام استثنائية، ويجتمع فيها أكثر من 55 مطعم مناسب للعائلات. هذه الفعالية تعتبر ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، وهذه دعوة للسكان والزوار إلى الاستمتاع بقوائم طعام أعدت خصيصا لهذه المناسبة، وتستكشفون نخبة من أشهر المطاعم في مدينة دبي بأسعار استثنائية. طبعا تشكيلة واسعة من المأكولات العالمية، بإمكانكم اختيار المناسب منها. عندكم المطعم الإسباني، الإيطالي، المتوسطي، الهندي، الياباني، كذلك النكهات والمطابخ العالمية اللي تعكس مكانة دبي كوجهة رائدة لفنون الطهي. ما عليكم الاختيار، المطعم المشارك المفضل بين أكثر من 55 مطعم. مثل ما ذكرنا هذه المطاعم موجودة في مختلف أنحاء مدينة دبي. نرجع وياكم إلى فقرة ما كبرنا.
0: ما كبرنا.
1: نرجع نسمعكم ونستعيد ذكريات الطفولة مع هذا المسلسل الكرتوني اللي تابعناه في طفولتنا. بنشوف منو منكم تابع هذا العمل ومنو منكم بيذكر اسمه أو اسم بطلة هذا العمل. يلا نسمع.

إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. أنا تعمدت ما أحط الجزء الأول من شارة البداية لأن كل شوي يعيدون اسم هذا المسلسل الكرتوني. هزاع نعم إجابتك صحيحة، وأيضا رسالة من صاحب الرقم نهايته 105 نعم إجابتك.

إجابتك صحيحة، وعندنا رسالة من مستمعتنا نورة محمد يسعد مساك. لا هذا المسلسل الكرتوني مختلف. إذا نراجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، وفي هذه اللحظات نترككم مع الفنان عبد المجيد عبد الله، يقول قلبي يسلم عليك على الخليجية 1009، ومن خلال الساعة الثانية مندات خليجي. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أزهار أزهاري أزهار، لا إجابتك غير صحيحة، مبريمي. ولا وديمة يا محمد فاضل، تحية لكل من ينتمي لجيل الطيبين.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com. مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: ما كبرنا إلى ما كبرنا ونكشف اسم عن اسم هذا المسلسل الكرتوني اللي تابعناه في طفولتنا ونسمع شارة البداية.
1: أليس يا فتاة بعمر الزهور تطير أحلامها كالطيور.
0: أليس في بلاد العجائب، مسلسل متحرك رسوم متحركة ياباني مقتبس عن رواية أليس في بلاد العجائب للكاتب لويس كارول، وتم إنتاجه في 1983. المسلسل يحكي عن فتاة تتبع الأرنب الأبيض إلى الحفرة لتجد نفسها في بلاد العجائب، حيث تقابل العديد من الشخصيات الممتعة والخيالية.

0: هذا عدنا عن ذكريات الطفولة والأيام الجميلة اللي تابعنا فيها مسلسلات كرتونية مختلفة، وبالتأكيد هذه المسلسلات الكرتونية تحتوي على شخصيات، وبعض الشخصيات أثرت فينا ونحن تأثرنا فيها وحبيناها وتعلقنا فيها. تحية لك هزاع. نعم، أليس في بلاد العجائب الإجابة صحيحة، وأيضا مستمعنا أبو محمد يسعد مساك، وتحية لكل من ينتمي لجيل الطيبين. أمل تقول كانت فعلا المسلسلات الكرتونية تنشر هرمونات السعادة. عاد أحلى أوقاتنا متى؟ الساعة 4:30 العصر صح؟ الحين صباحا مساء 24 ساعة، أي وقت بغوا يشوفون أي مسلسل كرتوني، الموضوع كله يكمن في كبسة زر وحدة إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: لا تزال الزحمة مستمرة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ الزحمة من أمام مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الاتحاد هناك نوعا ما كثافة في المركبات من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه إلى ديرة، وتحديدا تنتهي الزحمة أمام تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: لكل محبي القصايد بعد شوي بنسمع وياكم قصيدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان يوم الوداع. أما الحين بترككم مع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد وهذه المحطة الغنائية. نرجع في ساعتنا الثانية إلى فقرة عاشة الأسامي، واليوم في عاشة الأسامي نبحث عن الأسماء اللي تنتهي بألف ونون، سواء بين أسماء الذكور أو الإناث. الأسماء اللي تنتهي بألف ونون دائما تحمل نغمة جميلة، فهل من أسماء توجد في محيط العائلة بين الأصدقاء أو زملاء العمل؟ سواء مثل ما ذكرنا بين أسماء الذكور أو الإناث، اسم ينتهي بألف ونون. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. يا مساء الخير والسعادة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت الرمش عينك جيت لأمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: إدانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطوف،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية بهذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. محمد الشرقي يلتقي الفائزين في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما للمسرح المدرسي. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة في قطاع الفنون كافة ورعايتها وتمكينها من أدوات الإبداع والابتكار بما يسهم في ترسيخ قيمة الفن لدى الأجيال وإثراء المشهد الثقافي والفني في إمارة الفجيرة. جاء ذلك خلال لقاء سموه وفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وطلب الفائزين بأربعة جوائز في الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في مسار المسرح المدرسي. وطلع سموه خلال لقاء على مشاركة الهيئة في المهرجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم متبادلا الحديث مع المكرمين عن تجربتهم الفنية والمسرحية في المهرجان. هذا وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمواهب الإبداعية من أبناء الفجيرة ونتائج المشاركات الفنية الدولية الهادفة إلى تشجيع الطاقات الإبداعية وتعزيز تجاربها المشرفة في المحافل الإقليمية والدولية. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار من الإمارات إلى العالم عزم وطموح. وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة الابتعاث. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد الكعبي مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: في منطقة طلبة المبتعثين الجدد حرصنا أن يكون معنا شركائنا الاستراتيجيين لاستعراض منظومة الابتعاث المطورة. عندنا ما يقارب 244 طالب تم قبولهم خلال عام 2026 في أفضل الجامعات العالمية وأفضل التخصصات العالمية. الطلبة موزعين اليوم الطلبة المستمرين في ما يقارب 22 دولة ابتعاث. حرصنا هذه السنة على تنويع القطاعات. اليوم عندنا الطلبة متوزعين على القطاعات الهندسية، قطاعات الرعاية الصحية، قطاعات الذكاء الاصطناعي وفروعه، بالإضافة إلى القطاعات الإبداعية. اليوم عندنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملحقيات التعليم في الخارج تقوم بتقديم الإرشاد الأكاديمي للطلبة المبتعثين وتقديم الرعاية النفسية في حال احتاج الطالب إلى أي نوع من الدعم النفسي، بالإضافة إلى تم تغطية الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب وتم إضافة بدل التأمين الصحي للطلبة المتزوجين.
4: نبقى في ذات الملف مع الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026. وعلى هامش الملتقى تحدثت لمركز أخبار ARN طيف الأميري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
6: في ملتقى طلبة المبتعثين الجدد حرصنا كل الحرص أن نقدم لهم برنامج ثري يطمن الطلبة وأولياء أمورهم عن رحلة الابتعاث. اتطرقنا لأهم التفاصيل الخاصة بالابتعاث منها المخصصات وكذلك كيف راح تكون تجربتهم في دول الابتعاث نفسها. أتحنا كذلك الفرصة لهم أنهم يستفسرون عن أي أمور متعلقة برحلة ابتعاثهم، وحرصنا كل الحرص نحن في إدارة الاتصال الحكومي أن نوفر لهم نماذج وقصص نجاح لطلبة مبتعثين حاليين وخريجين بحيث أنهم طبعاً يستلهمون منهم تجربتهم ويستفيدون منها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تمكن القوات المسلحة من رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم الجمعة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان أن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد. وأكد المتحدث أنه قد تم التعامل الفوري مع الأهداف المعادية وتدميرها، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. أعلنت إسرائيل أنها دمرت أنفاقا لحزب الله تقع تحت منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان. وفي بيان مشترك صدر اليوم قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إن حزب الله كان يخطط لاستخدام شبكة الأنفاق تحت الأرض للتسلل إلى إسرائيل. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: دوت خليجي على الخليجية 1009.
9: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه ساعتنا الثالثة من دوت خليجي. حبينا اليوم في ساعتنا الثالثة نتكلم عن، أو في فقرة عاشة الأسامي، نبحث عن الأسماء اللي تنتهي بألف ونون تحديدا. فهل يوجد شخص بين العائلة يعني في محيط العائلة بين الأصدقاء أو الزملاء، اسمه ينتهي بألف ونون، سواء بين كان هذا الاسم بين أسماء الذكور أو الإناث. نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا. أحمد الجناح يقول اسم هتان واسم حنان. هزاع الشحي اسمهان وأرسلان. أمل أحمد تقول مساء الخير والحنان والإحسان يا مريم. أول اسم طرى في بالي حنان، إحسان، اسمهان، أفنان، ريان، مروان، وجدان، عبد الرحمن، إيمان، غزوان، وحيان. ما شاء الله ختمت الأسامي كلها مستمعتنا أمل. تقول صديقة بنت أختي اسمها نجوان، هل من أسماء أخرى ما انذكرت في مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، سواء بين أسماء الذكور أو الإناث؟ اليوم نبحث عن الأسماء اللي تنتهي بألف ونون. اخترت لكم مجموعة من الأسماء بنتعرف عليها وعلى معاني هذه الأسماء في الدقائق الجاية. التفاصيل في فقرة عاشة الأسامي، ولكن نبحث اليوم عن الأسماء اللي تنتهي بألف ونون. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. وفي هذه اللحظات نسمع وياكم الفنان عبد المجيد عبد

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 41 المنامة 33 37 الدوحة 33 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 40 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 30 43.
0: هو الخليج على الخليجية. عاشت الأسامي.
3: في عاشة الأسامي اليوم نبحث وياكم عن أبرز الأسماء، سواء بين أسماء الذكور أو الإناث، تحديدا الأسماء اللي تنتهي بألف ونون. رسالة من مستمعتنا أمل أحمد تقول اسم نريمان وليان، أيضا عمران وصلتنا رسالة من أحد المتابعين اسم صفوان، وكذلك اسم رزان. إذن هذه أبرز الأسماء اللي وصلتنا من مستمعينا واللي تنتهي بألف ونون. اليوم اخترنا لكم أسماء متداولة، أسماء مرت علينا وأسماء مألوفة جدا في الدول العربية بشكل عام. الاسم الأول اسم سلمان، معنى اسم سلمان هو السليم من كل عيب، ويأتي أيضا بمعنى السلامة والأمان. الاسم الآخر اسم عدنان، وهو مأخوذ من العدن، وهو موضع ثبات واستقرار الإبل، ويأتي بمعنى دائم البقاء. مساك خير وسعادة مستمعنا عبد الله الزرعوني، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال الساعة الأخيرة من دوت خليجي. أنا استسلمت، لا مو بنا استسلمت، بس هذا اسم الأغنية. هذه المحطة الغنائية نسمعها وياكم صوت الفنان راشد الماجد، ونقول مساء الخير لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. دقائق وراجعين مع إحدى الفعاليات الصيفية في مدينة دبي.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود يتمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرام يتزهد، من وتيل يدفع له مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: إدانة الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا، ولازلنا على تواصل ياكم من خلال الساعة الثالثة من دوت خليجي. عبد الله الخردة مساك الله بالنور والسرور، وين هالغيبة الطويلة يا عبد الله؟ أمل تقول سلمان وسليمان وعدنان، كيف نسينا هالأسماء؟ تقول في العائلة ما عدنا غير عبد الرحمن بالنسبة للأسماء اللي تنتهي بألف ونون، وتقول شكرا دائما على هذه التمارين الذهنية. ما عليه، برنامج دوت خليجي عندنا تمارين ذهنية بخصوص الأسماء، وفي برنامج شورت كات التمارين الذهنية عن المعلومات الجغرافية والمكانية. انزين، خلوني أخبركم عن وحدة من الفعاليات الصيفية الممتعة اللي تستقبل الأطفال تحديدا حتى 21 من أغسطس. نتكلم عن The Green Planet والمخيم الصيفي، وهذا المخيم يدعو الأطفال اللي أعمارهم بين 5 إلى 12 عام إلى قضاء صيف مليء بالاكتشاف والمغامرة داخل غابة استوائية مطيرة تحتضن أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات، وهناك العديد من التجارب العلمية والتحديات المشوقة اللي تحول التعلم عن الطبيعة إلى تجربة ممتعة وتفاعلية. يعني مخصصين نقدر نقول جدول متكامل لفئة الأطفال يحببونهم في هذا العالم، عالم الطبيعة والكائنات الحية وكذلك النباتات، خصوصا أن هذا الموقع يحتضن أكثر من 3000 نوع من الحيوانات والنباتات. هناك فعاليات صيفية أخرى ممتعة بنتكلم عنها إن شاء الله في الدقائق الجاية. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: وهذه جولتنا الأخيرة من خلال شوارع دبي، نتعرف على حركة السير. عندنا كثافة في المركبات على شارع الاتحاد، كثافة المركبات من أمام مركز دبي للزهور إلى تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي، يعني بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد لا تزال كثافة المركبات مستمرة، ولكن حاليا تبدأ من تقاطع الراشدية أيضا مثل ما قلنا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر أنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي، يوصل لنا مسجات الشيخ محمد ويقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عام على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: نحن يوم نذكر مفاجآت صيف دبي دائما أول شيء يخطر على بالنا عالم مدهش، عالم مدهش اللي ما شاء الله كمل سنين طويلة وهو يستقبل الأطفال بفعالياته بألعابه وبالأنشطة المميزة اللي يتميز بها هذا العالم. يعتبر أحد أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة ويمنح الزوار من مختلف الفئات العمرية تجارب ممتعة ولحظات لا تنسى. نذكركم بأن فعاليات عالم مدهش تستمر حتى 23 من شهر أغسطس القادم في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة الشيخ سعيد، القاعة رقم 1، 2، و3. سيحظى الزوار بتجربة متكاملة تضم مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة ومناطق الجذب عبر نظام بطاقات الدفع الذكي تاب كارد اللي يتيح شحن الرصيد بكل سهولة وفي أي وقت خلال الزيارة، وذلك لضمان تجربة سلسة وممتعة لجميع أفراد العائلة. يضم عالم مدهش هذا العام أكثر من 103 ألعاب إلى جانب أنشطة ترفيهية تتوزع ضمن 9 مناطق مختلفة، وكذلك أكثر من 25 عروض عرض ترفيهي مباشر، وكذلك ورش عمل تستمر طوال الموسم. وتقدم منطقة الطعام في عالم مدهش خيارات ترضي جميع الأذواق من المشروبات الباردة المنعشة إلى الوجبات الخفيفة ضمن أجواء مفعمة بالحيوية. تضم المنطقة 19 مطعم ومقهى تقدم لكم تشكيلة واسعة من المثلجات التركية، الوجبات الخفيفة للعائلة، كذلك الحلويات التقليدية، ويعني هناك العديد من المشاريع لدعم المواهب المحلية ورواد الأعمال. نذكركم بأن فعاليات عالم مدهش تستمر باستقبالكم حتى 23 من شهر أغسطس القادم في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة الشيخ سعيد، القاعة رقم 1، 2، و3 في مركز دبي التجاري العالمي من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. وصلنا إياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصليانا اليوم في دوت خليجي. يتجدد اللقاء إياكم إن شاء الله يوم الأثنين المقبل، ولكن من خلال برنامج شورت كت من 4 وحتى 6 مساء. هذه المحطة الغنائية الختامية، أهداء مني للجميع، إجازة سعيدة وممتعة أتمناها لكم جميعا، ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية
4: كانت الأثير.
5: 1-0
6: صفر 9. انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
7: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
8: الليلة غير أفراح وخير،
7: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية. 1-0-0-9.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية بهذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات رئيس الدولة إطلاق جائزة أعوام الإمارات. محمد الشرقي يلتقي الفائزين في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما للمسرح المدرسي. رئيس البرلمان العربي يدين حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تونيوس. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أطلقت جائزة أعوام الإمارات باعتبارها منصة وطنية للتكريم ترسخ إرث الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وتهدف إلى الاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين تحدث إسهاماتهم أثراً ملموساً وتلهم العمل الجماعي المستدام. ويشرف على مبادرة أعوام الإمارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية. وترتكز جائزة أعوام الإمارات على ثلاثة مرتكزات رئيسية: الاستدامة، الأثر، والإلهام، فهي تحول الموضوعات السنوية إلى إرث وطني ممتد وتكرم المبادرات والقصص ذات الأثر الملموس وتحتفي بالنماذج الملهمة بما يرسخ ثقافة الإسهام المجتمعي ويضاعف أثر الموضوعات السنوية عاماً بعد عام. هذا وتأتي مبادرة أعوام الإمارات للسرد القصصي بهدف تعزيز روح العمل الجماعي لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له وتوحيد الجهود حول الأولويات الوطنية المشتركة لكل عام بما يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ككل. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة في قطاع الفنون كافة ورعايتها وتمكينها من أدوات الإبداع والابتكار بما يسهم في ترسيخ قيمة الفن لدى الأجيال وإثراء المشهد الثقافي والفني في إمارة الفجيرة. جاء ذلك خلال لقاء سموه وفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وطلب الفائزين بأربعة جوائز في الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في مسار المسرح المدرسي. وطلع سموه خلال لقاء على مشاركة الهيئة في المهرجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم متبادلا الحديث مع المكرمين عن تجربتهم الفنية والمسرحية في المهرجان. هذا وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمواهب الإبداعية من أبناء الفجيرة ونتائج المشاركات الفنية الدولية الهادفة إلى تشجيع الطاقات الإبداعية وتعزيز تجاربها المشرفة في المحافل الإقليمية والدولية. نبقى في الإمارات، حيث نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار من الإمارات إلى العالم عزم وطموح. وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة الابتعاث. وعلى هامش الملتقى تحدثت لمركز أخبار ARN طيف الأميري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: في ملتقى طلبة المبتعثين الجدد حرصنا كل الحرص أن نقدم لهم برنامج ثري يطمن الطلبة وأولياء أمورهم عن رحلة الابتعاث. اتطرقنا لأهم التفاصيل الخاصة بالابتعاث منها المخصصات وكذلك كيف راح تكون تجربتهم في دول الابتعاث نفسها. أتحنا كذلك الفرصة لهم أنهم يستفسرون عن أي أمور متعلقة برحلة ابتعاثهم، وحرصنا كل الحرص نحن في إدارة الاتصال الحكومي أن نوفر لهم نماذج وقصص نجاح لطلبة مبتعثين حاليين وخريجين بحيث أنهم طبعاً يستلهمون منهم تجربتهم ويستفيدون منها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته الشديدة لما تعرضت له جمهورية مصر العربية من هجوم طائرة مسيرة استهدفت سفينتين في ميناء دمياط مما أدى لاشتعال النيران بهما. وأكد اليماحي في بيان اليوم تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها وحماية مقدراتها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها. هذا وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تمكن القوات المسلحة من رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم الجمعة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان أن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد. وأكد المتحدث أنه قد تم التعامل الفوري مع الأهداف المعادية وتدميرها، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. أعلنت إسرائيل أنها دمرت أنفاقا لحزب الله تقع تحت منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان. وفي بيان مشترك صدر اليوم قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إن حزب الله كان يخطط لاستخدام شبكة الأنفاق تحت الأرض للتسلل إلى إسرائيل. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي استخدم نحو 700 طن من المتفجرات لتدمير تلك الأنفاق. وافقت حركة حماس اليوم الجمعة على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الخليجية 1009.
8: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
9: من أشعاري، من أشعاري.
8: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. الأمان كبار والرجفة تزيد، وحاضر البسمة ينازع غدها. مهرة كنا نمازحها الوعيد، لين حيد هزلها عن جدها. رأفتك يا نزعة البرد الشديد، الشفايا ما وصلنا قدها. آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد، تلوي ذراع الشريف بحدها. اطعنيني حرف في كبد القصيد، واجرحي أم الحروف وجدها. رتليني رتليني في صباح الشوق عيد، واحثي الذكرى بوجه معدها. السنابل تهزم الريح العنيد، والنوار الصيدها من كدها. يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد، اقطفي زهرة وبوسي خدها.
3: بوسي خدها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة قفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي افرح انسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الاغاني الخليجية على دانة الاثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: صفر صفر تسعة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيح للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر.

0: ليست الوجهة وحدها ما يمنح الرحلة معناها، بل الرفيق الذي تختاره حين تزدحم الطرق وتثق به في كل خطوة. مع إكويتي، تداول عبر وسيط مرخص ومنظم في الإمارات بوصول إلى الأسواق العالمية ودعم محلي قريب منك. إكويتي، استثمر لبكرة. مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى
4: اربح عملات كوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروض.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب، أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب، ساحب ساحب ساحب ساحب لك مكان وراء وجه الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: ليست الوجهة وحدها ما يمنح الرحلة معناها، بل الرفيق الذي تختاره حين تزدحم الطرق وتثق به في كل خطوة. مع إكويتي تداول عبر وسيط مرخص ومنظم في الإمارات بوصول إلى الأسواق العالمية ودعم محلي قريب منك.
5: إكويتي،
4: استثمر لبكرة. مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر.

0: 00909.
1: أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: سفوادي ولا يرد دكتور، حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين، راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يه محتاي تعيين، الشكر للمعبود والحمد. دكتور دكتور أنا محتاي شيئين، ما شي يعوضهم ولا حد. تروم تصرف لي محبين وحبوب ترفع نسبة الود. لاني تعبت من المجفين، كل يوم حد يسير ويرد. خلاص خلاص متحمل ضربتين، الصبر قالوا دوم لحد. وانا فوادي شاب بيدين، خلن هويته وصار المضد. والمشكلة لي قلب للحين، بيسامحه لو فكر يرد.
1: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
3: الجو جوكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق جميل.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

الأثير. واحد صفر صفر تسعة الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر.

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي شاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يعطيكم العافية.
1: 1-0-0-9
2: شعور المرة الأولى يجيك
3: جلسة على دامة الأثير
4: على دامة الأثير
1: 1-0-0-9
5: أشعار في الساعة
6: أشعار في الساعة
5: على الخليجية
7: أشعار فزاع على الخليجية.
8: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام. عاند زمانك واستفد من عنادة. هذه رسالة وعي الخاصة والعام. لست أدور من وراها إشاد
5: أشعار فساع
6: أشعار فساع
5: على الخليجية
7: أشعار فساع على الخليجية.

أنكر ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان، وإذا أخطيت

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخل عبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف فبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بإنك ما سواك انتي سكنت القلب والوجدان.
1: أشعار
0: على الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: Echt, echt.
1: واحد صفر صفر تسعة الخليجية.
2: بلش الحين
3: كم
4: يبا حاجيكم فيكم طرب يبا
3: فيكم
4: وناسة
3: يلا يلا حنبلش
4: فيكم طرب
3: يلا يبا
4: فيكم وناسة فيكم طرب فيكم وناسة
3: يلا.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وشفادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دم وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

0: الحذر ان رمت لا تلمر، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك.
1: 1009

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، عقب العرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: 1009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا الغامض اللي تل قلبي من أقصاه، شلعت مني وراح فدوه لكلك
3: لكلك لكلك
2: لكلك. يا ويح قلبي من محبتك، ويحاه عاجبني بغموضك وما بي أحلك أحلك أحلك أحلك. خلك مثل ما انت، أنا طبعك أهواه بزينك بشينك مثل ما انت. خلك لا بو خفوق نحب عذابه وتمناه، ولا بو عيوني لو تفكر تملك، لكن شرطي شرط ولا بد ترضاه
3: ترضاه ترضاه.
2: ما شوف غيري في الهواء يستحلك، وانت تخيل رد شخص انت منواه
3: شخص انت منواه.
2: يهواك من رأسك الحدود ظلك، كل شيء بيزين ومثل ما تمناه، وما سعتك الأرض عيني تشلك. بس لا تجرب غيرتي، لاني والله ما انصحك فيها لو اني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه، كيفه يحق له شيء وباسمك تملك؟ تسرح في نبضه ولا تمرح في مجراه؟ القلب وراعي القلب يفداك كلك.
0: على الخليجية.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: الحب ما أصلح، أنا الراحل وأنا الولهان، أنا الكذاب والأصرح.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.